0: اصلي هولندية لورقي هولندية مانجاكي هولندية اوش هدوشي هولندية شيريكي سروشتي وخاوة
1: هولندية حاجي هولندية امشيره هولندية
2: ده داني اكم بلي بي بما مالوه
3: بيشانه ما هولندية هولندية
4: ایوش بیرتن بید. شیر یکی سروشتی و خوان، شیر یا رایا.
5: Melk van Euro wordt gemaakt in de boerderijen van Nederland.
6: کاتژمێر 8 با کاتی هەرێمی کوردستان. سپیدا FM.

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إلى يوم الدين لناخي دلما ودوبارا صلاوك قرمتان أرفتأكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ببشتواني خواي پروردگار امشویش اچینا وانی دوامی جیان نامی دواین پیغمبر صلات و سلامی خدای لسر خوشویستانم لا وانی پیشو مانا آماجه اکی کرت منده بوی که بو چی ایم لنیوان بابتکان دا جیان نامی پیغمبر من صلی الله علیه و سلم حل بجاردو بو بابتکی تر من نوتا و حکارکی من باز کرد و اگر لبیریشتان بیت ببلغي قرآن سلمان دمان شارزابون لجيان نامي پیغمبر اخوة صلى الله عليه وسلم فرض عين وكنوش لواني امشو من دا دچينا پیشکيكي كرد سبارت بويكا پیغمبر اخوة صلى الله

Awetawa abere ya khwen ya takhwarawa abere shafir mesk ya takhwarawa bawika chon la makka awana rahat akre aywe am payam khwaye ba taif bgayani awanish awabo shwaze bard barani akan alaw kata ya awa sayriki asmanaka ladli khwaya al khwato lim naranji hech grifti yakmniya لبریکا پلاهور یک درکه وی لپشتی پلاهور که و فرشته جبریل علیه السلام لقل یا فرشته یک هاتو افرمی ای پیغمبری خواه صلی اللہ علیه السلام او فرشته که وکانم لقل آیا آگای لبارو دوخت چید لی هاتو تنها تو امرت بچیه اگر امرت بویا ام دو کیو لبنی داری بینین لسریان برزی کینوا بیدین بیکاو بین بسریانا تو بس فرمایشت بفرمو بس امری بفرمو ام فرشته ای لگل جبریل آیا ام توانای هب و کیو کان زخت کا ببالی کی بیان دا بیکا ابی جبریل ببالی کی بیان دا بیکا ابي جبريل عليه السلام كسر فرشتي ام فرشتي يا كعبت شتوانا هيك يا بي كبيغمري خواص صلى الله عليه وسلم فرميت دو جارك خيبيني وما هيك هيك يعني لشوي اسراء ومعراج هيا كتنها بالكي باندازي اسمانه كانو اما دتواناي غورب وام جبريل دي لشوي اسراء ومعراج سيري غوريان بيغمرك كان اما باسي شي مقام يا كاين باسی پیگهی چی پیغمبر اگه کهین؟ لسفرکه یا لگل یابه با تفصیل که گشتین یا شوانه با تان باسه کم چی روی داوه بس تنها یک دیمانی بوی کبزان نیمه باسی که اگهین کاته کلا اکاتوا سیرکا جبریل وانایت شوانه که پیو تره صدرتو لمنتها جبریل نایه نایوره بیتا پیشوا بيغمري خواه صلى الله عليه وسلم أفرمي أفي هذا المكان يترك الخليل خليله أي جبريل ألم شوينيك أتر بمقامي خواه جانا قم خوشويت تكي بجيئ هيلي جبريل عليه السلام ببيغمري خواه صلى الله عليه وسلم أفرمي أما أنت جو لم قصي بقرن بوردي أما أنت إذا تقدمت اخترقت وأما أنا إذا تقدمت احترقت تو أجر لمسي درة المنتهى بشيت بيشوا ريت بيدراوا تنهابو تريت بيدراوا نه بو هيج بيغمرك هيج بني آدمك هيج فريشتي ريت بيدراوا تو بروي أتواني تي بريكي بس من برام أسوتيم هبرون بابرون أكريم لهندي الروايات أفرمي كلام كرده وجبريل بو عظمتو قوريك بقد آسمانا كان سيرا كم وكو بروي كفريد رابي لسامو هيبتي خواي بروزقارا آواي لهاتو جبريلك بو عظمتو لحضوري خواي بروزقارا آواي لهاتو بويني او شوانا ببري كشي بيغمري خواه صلى الله عليه وسلم او شوانا ابري اما دم بيغمر عظيم بو ام پیغمبری خواهی صلی الله علیه و سلم سیری آیتی هشتاوی که سورتی آل عمران کن هیچ پیغمبریگ نهات و بو ام سرزویه الا خواهی پروردگار روبرو و ثانویتی پیمان نامی لیور گرتوا اگر تو منارد بو سرزوی بو ناو گلکت ابی ایمان با پیغمبری آخر زمان بینی اما دم پیغمبری خواهی صلی الله علیه و سلم عظیم آیتک افرمه و اذ اخذ الله میثاق النبیین حتى لكوتاي تكافر مي لا تؤمنن به ولا تنصرنه في ويست لسرتان او في غمرك لاخر زمان هادي اي في غمران هموت انا بي يرمتيبا فيش قريب كان ويا سريب كان تو اخو ابي ان في شيخوتان لشوي اسراء ومعراج في غمري خاص صلى الله عليه وسلم لتمنيت لوس صاليا جنجك يك طالي سبي نلا ريش يا نلا سميل يعني نلا خش يعني كتشي لبيت المقدس إمامتي أكابو طواوي بيغمران بيغمري تو أتيابو 8000 صالبو طواوي ريشو سري سبيبو بيغمرك إمامتي بو أهمو بيغمران بكا كواتي مجيان نامي كسيك باسكين لقل هناسي كسيك آجين طبيعيني أقادار من بناو مروفا أجينا خواخا

0: biryani Qovli u lapay çavra Harçili an relera Seyru batam u vertiera Ba
1: Mahmud bas bas bas bas Mahmud bas bas
2: Ne kerbaqçi seywan Seywan u surin jan Sabat u sovin khan Lan u liyek çazam Lemeseley birinca Hamu ya neykhon bas
1: محمود بس بس بس بس محمود بس بس
3: بس برنجي محمود جاي متمانو خواستي هموانا بويلنا هميانا بس برنجي محمود
1: محمود بس بس بس بس محمود بس بس
4: كاجمير يانزا با كاتي هريمي كردسان سبيدا اف ام

0: لعبدالله كوري عمروا خوان لراسي بيت ده جيرنوا كفرمويتي پیغمبری خوشویست من صلی الله علیه و سلم سبارت با فضل و گوری خوندنی سورتی کهف لروجی هینی دا فرمویتی من قرأ سورت الكهف فی یوم الجمعه سطع له نور من تحت قدمه الى عنان السماء يضيء له يوم القيامة وغفر له ما بين الجمعتين. واتا هر کسیك لا روشي هيني دا سورتي كهف بخوينيت لجير پيوا نورو روشنايك دردچيت تا کشکشاني آسمان کل روشي قيامت دا برچاوي روشن دکاتوا هروها لگناهي نوان او دو جمعيي خوش دبيت. ام فرمودايا ابو بكري كوري مردوي روايتي كردوو شيخ البانيش بفرموديكي صحيح هناويتي
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

0: Me zor temen me nebû, temenî ki navendî bûn. Duhemî ji xalq parî pê nebû paz bigirî û lem şar boşar. Ew parî dûrtirîn sinûrman ew tebeşve be pê bitwanî bigeyte sahaya yarî neqeltî pê tirakî. Ew ne îtir wazam ew ne hîn bû. Kotayî man bû.
1: Mawsa huner Elî. Min em pirsyarê bikim ba qewsek li nav em ê wergirim. Ama من یک دو پرسیارم کرد باس لواکی که او قناغی جیانی من عالی و گنجیتی ایوه قناغی که جیاوه سر بود لبر اوی که خلق باردوخی دارایی زور باش نبوا من عالی که گنجی که لو قناغ بو ام قناغی که ایسا جناب ماموسای آماده ایت بگوان جیاوازی که زور گلی
0: زور
1: وان وانیا لازمون کردنی جیان هر وحا لفراهم کردنی زور شده معنا
0: فراهم کردن زوری فرق
1: زور بلام لروی پرورده و اکری ایسا چون اما اسفاده لیب کرده وی که ایسا آسان کاری و بلین جیان آسان تره بچه و قناغه
0: ایسا جیان زور آسان تره بلام پرورده چن اوکات جیان نارحد ویسا پرورده سی اونه نارحد سی اونه جیانی اوکات ایسا همو گنجیک ایتلا تلا ایلا قناغی هم بنرتی و هم آماده ی او باور نکم ل ل صد قطابی که من نیت بر رجوری کردم سیانیان ببرسیتی بتوان چنا مکتبو یعنی او نه ندار بن با او کدایک دوا یعنی تا ما وصل دوای هر طلبی کی بیه ل قطابی بله کراسکو وابه پانتولکو وابه جلکو وابه او وابه همی باید دامی نکری ل لندایکو باشیو بلام پروردکه قرز بو لبر اوی جاران دایکو باوک ماموسای بون لنقطاب خانش ماموسای کی بو ایسا چنه ها آمیری الکترونی بن با ماموسای ام گنجا ام قطابی لدرو لناو لام جاران قطابی اگر پیوندی با ماموسای و با دایکو باوکیو یان مامه خالوی اموزای کیو بو بی اوش یعنی با پنجین جزش میره ایسا پیوندی با چنه ها گروپ و ریخ راو چنها شتی تر هی هل نام موبایل که خویو تنعنت بجوله با حرکه تأثیری لیکری با قصه جاری و هی یک از یک قصه کام قصه لمش کیم گنجه لوانی 20 پرسیاری لسر که شون که من ماموسام جاری و هی قصه هل لسر فتوای ماموسایی که آینیش 20 پرسیار کن ابی لسر قصه گنجه یعنی کسی که تر کبیه بشیوی که تر ام گنجانه لریلا با پرورده انتیک با انواع و اشکال
1: طبعا پرورده کردنی نوعی که ده هاتو با هم خانواده و دایکو باوکه که هم با ماموسا و پرورشیاره که هم با سیستمی حکمرانی پیویستی با گرنگی دای پیدانی زیادتر هست
0: زور زیادتر یعنی نگ زیادتر ابی بلای زور زیادتر یعنی گرنگی پیویدره چون کم حتی تو چنه گرنگی پیدا او لو لاو بشوی کی تل لری موبایل
1: او کاری تر
0: یعنی ناو سری لیت یگینو
1: باش ما مصاحب نر عثمان لبغا خوندی لبغا خوندن کوتا پاسپورت خوتانو کو زمانی عربی ورگرت کی هات نشار استمانی بهوی خوندنه و هاتن یان بهوی جنهنان و مالو حال دروس کردو هات سلیمانی
0: لا سی سایغ بوین سالی یکم و دومی تعین بونی شم هل سی سایغ لو قطاب خانه نیسی سعیق در زمتو لهر سین سرتا لقطاب خانه هر سین دست تعین بود در زمتو بلام دعایی بابونه اوی معیشت من لسلیمانی ایشو کار من بو ایشو کار من بو لخواب زیابه بابونه او حتی نسلیمانی توانی من لیر نجی گیرم
1: درسو دورو القا قرآن یکا نوای کرد که دستو بگری بیتناو کاری دعوی و بانگواز و دستان پیکرت لگل رخراوی گشا پیدان یعنی قطابیانی اوکات کار
0: قطابیانی اوکات
1: باشه چون دستان پیکر یادواری اوکاتتان چی بو زورترین چالک یکانتان چی بو بس لواکن ایو خوبخشانا چون بسر قطاب خانکانا گراون رحلتان چا کردوا مکتبتان شوردوا ريو رسمي جاواز جاواز سان كردوه بتايبت لسي سايق حكاياتي امام بو بجرره
0: والله لسي سايق طبعا امي كيما علين بزوري تلبي امادي ايتواني بيكا تلمي ناوان ديو انا اشتامنا البون امي جماعات يبوين كتلبي امادي بوين لقتابيان لسي سايق او كاتي يقوتو يقتابيان اسلامي بو ناوي رخ راوكا وابو كيسا قوار راوكا شبيدان وانا هر مكتبي ما انزاني زور بيسا طبعا سي سايق يكشت بو هر جاد الرئيس يكي يقير بو او جادی کلا داخلی سیسای قبول لیدره چی ام بو حلب جام بو پنجون بس او
1: قبول لای پیکرکو اروات سر پردکو لو سری شو لا حسار و درچه
0: بله جادی پنجونی شو درچو بو پنجون پیانو جادی پنجون بس او قيري دي ابو
1: ايتر
0: هم امجا خوشي دشتكي واي سيساي وكوش بعض الشيء اني بلي شاخ وبردو چوشتي دي هر خوي قلو قرى بو زوزو مكتبة كان بيسا بون زوزو
1: خولو تابوتوز
0: خولو هم خولو تابوتوز هم قر بو ناو مكتبة كان ايتر امج زور بي جمعة كان اتشين مكتبة كان معنا شو تشو مكتبة كان ايش كم بون بتايبتي مكتبي دواناوان دي دوداني تي ابو يعني مكتبة سرتا كان كم بون وانا بو بلي وكوي ساي سيماي بلي فريع هم مكتبة شو انا قوتي لا همي اتشو ششحو مكتب او نا كم بو يعني اتشين ما شور دو باك معنا كدو امجا او نا بو خدمت گزاري زور بي او رحله وتختي كخلق بيان كد بو بون من المكتبه كي باريكه تشول ابو يعني هنا ابو ابي شكاوي تيك و هيو ابو قاشي كي شكايان شويني دو رفاكي دو قاد بو تيكرني كتاب وشتي طلبة اي او اخوارو يعني اكو تخوارو اشكا زور جاروانيش من شاك كدو جاري وابو لبيس رحلة پانزمان دروس كدو شاك معي كدو لشكاوا كان من بي او انتري من بي تعمير
1: كردواري الله لتشاك لك ما يعلي داوين اكي
0: رقوا من ليك
1: فينو پر روي
0: فينو پر روي مانا كدو شاك مانا كدو
1: بس يعني بقونا اغا اشتكي باش بوا
0: زور
1: بو ايو شالاكي كي جاواز سر بوا
0: خزمتي كي شاك بوا
1: چي والا گنجي كال بو نمونا لتمنه كي پانزه شانزه سالية يعني واز لخوشي كاني خوي و قران و پياس و رفاقت و ناو قرباني ياري بياني بيت خليكي الرحلة شاكر دنوا بيت
0: والله او من بواب واتشمو بو او جينقا كتياتي او ما وصاني كالقل يان وهاو ركانشي
1: باشا.
0: يعني اماني ساقر من لقل جماعتي ابو معايا بس بير يعني لخزمتنا كده او منش بيرا كم لقل او انا عروشتو من لبر او ايكا او ما وصاب الرزاني لقل ايما يا ابو وان پرور دكردين حتى دسي زلامي بقرين حتى يارمتي بين حتى لا حديث وآيات وأنيشة كهات وشون خزم علم وكسي علم وزانة شن قرنجن شن بيجان برز لا إخوة وخدمة كردن يعني كسي خدمة كاري نتو وقلي خوي ب هر بيتدل حرش ولم شو أنا كتي عن جاي عندوين جوانترين اختيار يعني
1: بوهين كدوين بس لما مصاكان تكيت أمانة بس لها وركان تكيت كتشاق بون كباش بون كنموني بعلا بون كاريجريان لسر ايو لسر دورو بري هبوا كابه ام هرش يكمان لجيان معنا قرزاري ما مصايكين ياخو ما مصايك بوته هو كاري ويكا اما قران كاري لفكر و لكردار و لرفتار معنا دروس بيه
0: تاكيد وابو
1: ما مصاهون العلي چه كاري گري هبو لسر تو چه و ابينيت كام كسا او ما مصايب و كدسي گرتوي ديان نمونه شي بالا بو بوتو
0: والله لبر اوي من ها چوينس باريكا و لباريكا و بوسي سايق يعني ما مصاكان من قرة لهر قناغي كان ما مصاك
1: ما مالد لقل زور ما مصاك
0: لقل بضي لقناغي فون من اللي باريكا برس كاق احمو فتح كمديري مدرسة كبو او تأثيري زور بو لقل او ما مصاب رزانة دو ما مصاكان يعني كاك سردار بو لك يعني كان كاني شعباني بو ام دو كاك سردار ما مصاب رزا إسا يشهر ماون لسليماني ومرحبا يانا كمو و دوایی که چی نسی سعی کرد اوی اوی ناوندی که او قناعه کی ولام ل آمادهیه که چه مان کدوم یکی گلو کسانی که ات زور دستی پیمانو بو که حارز بو که ایسا بر پرسی مبندی سی سعی که
1: مله
0: لگل معنی بودی که لابو اتر او تأثیری چاکی بود لسر من هم لسر خم و برادر کانیشم ولام اتر ما مصای تریش معمو بانونه که عمر محمو بر پرسی ناوچه من بو که ات زور تی که لابو زور تأثیری بود لسر من ما وصعب الله ما جي مان بو اما انا همي دوري شاك يا ابو عمر محمية ترمان بو اما اتين توتا غاجي بو اما انا هر همي تأثيري بو لسرمان بلام اتركا حارس بوكو يالله درياجي بيا بردوان بو لقل مان
1: بيبندي تان ما ولا قل كاك حارسا وك اوي كباسا كيت ام رفاقتو ما مستهتي و هوريتي خوشتان هبو بيكو
0: هر همان بو ايسايش حتى ده سيليا برنا انتا کرديني با آوازا اي خوش
1: اي ما شاء الله خواهي گرم باركي
0: كا
1: او ديارة كسي باشي دست كوتوا
0: بو اي كردوتي خواهي زي باتو او خواهي كسي باش بو بو ايوان
1: شاية خواهي پيروز بي ان شاء الله بس يوم ببكا لناو كارو لناو باقوازو لناو بتعبتي الرخراوي كتاب يعني وكاتو قشرة في دانية ساعت شان ديارة قناغي كتب الريوة هندك جار لكورو كوبونو كان هندك جار لمؤتمرو كونغرو هالبجارنا كان هاتو تروشتويت هيتش يادقاريكت هي لناو أمانة يعني ئێستا پێم وابێ کارگێڕی لە قیزانکۆ پەیمانگاکانی بەڕێستان هیچ یادەوەریەک هەیە لە ئەو مەحفلانی کە تیایەتیە پەڕێویت
0: وەڵایی هەمووی خۆ ئەو هەموو یادەوەری خۆشی تیایە هەر
1: باشە
0: بەڵام ئیتر
1: زۆرترین چالاکیە کە کرابێ لە ناو قوتابیانە مەسەن بە چالاکی نەوعید زانی بێ یان هەستان کرد بێ ئەم شتە جیاوازتر بۆ لە شتەکانی تر زۆر جێگەی گرتووە
0: ئیسا لەم مەرحەلەیە چالاکیمان هەیە بۆ نمونە تاجی زێڕینمان بوو وەکو قوتابیان وام هەست کرد کە دنگێکی گەورەی یاوە نەک لە هەرێمی کوردستانە بۆ وڵاتە ئیسلامیەکانیش هین بۆ چالاکیەکی زۆر گەورە و چاک بوو دوای ئەوە چالاکی ترمان هەیە لە بە ئەنواع و ئەشکاڵ بە تایبەتی ئیسا لە ڕەمەزانە ئیفتارمان هەیە ئەمانە هەر هەمووی هەر دڵخۆشکردن هەر لە هەر چالاکیەکە یەک نەفەر ئیسفادەی لێکا ئێمە بەسەرکەوتو دڵخۆشکەریدان یەک نەفەر یعنی ئەم چالاکیە بێتە هۆی ئەوەی کە کەسێک بێتە ناو ئەم جەمعەوە یان کەسێک پەروەردە بێ بەبوونی ئەم چالاکیەوە بێتە هۆی هیدایەدانی کەسێ ئیتر ئێمە زۆر خۆمان بەسەرکەوت و زانیتی و بە یادەوەریەکی جوانی تۆمارەکەی لە ژیانی خۆمانە
1: هەندێک جار مخەیەماتی جیاواز ئەکرێ هەندێک جار چالاکی نەوعی گەورە کرێ کە ئێستا ئاسانترە بە چاو زەمانێک پێشترا کە مەسەرەن زەحمەتتر بوو کە ئەم جۆری کۆبوونەوە و کۆنگرە و کەرنەڤاڵ و مخەیەمات و ئەمانە ئەکرێ هەستناکەن ئەم هەنگاوە هەنگاوێکی گەورەیە لە ڕووی ڕێکخراوەیی لە ڕووی بانگەواز لە ڕووی پەروەردەکردن لە ڕووی دەستە جەمعی کارکردنەوە ئەکرێ لەسەر ئەم ڕیتمە ئیشی گەورەتر بکرێ من پرسیارەکەم بە دیاری کراوی کە بڵێم جەناو دواسی تاجی زێڕینت کردووەکو و یەکێک لە نمونەکان بەڵام نمونەگەری لەم جۆرانە زۆرتر هەیە ئەو بیئەیە کە ئێستا باس لە پەروەردەکردنی گەنجت کرد ئێستا ئەمە زۆر زۆر زەرورەتێک نییە بۆ ئیشکردن و وەکارکردن
0: زۆر زەرورتر ئێمە تاجی زێڕینمان بوو ئەوە تایبەت بوو بە ئەو خوشکە بە ڕێزانی کە بڕیار ئەێن باڵا پۆش بن طبعاً ئەگەر ئەمە خەڵکیەکە بینی خەڵکیێکی ئەو خەڵکە دڵپاکە ڕق لە دڵەکاننا زۆر پێی دڵخۆشە بن بەڵام بۆ نونە چالاکی ترمانەیە بەهاری دڵان ئەمە چەند پرسیارێک ئەکرێ یان دەربارەی بۆ نە سوورەتی دیاری ئەکرێ ژیانی کەس پێغەمبەری دیاری ئەکرێتر هین لەسەر ڕێکخراوی گەشت بێتان لەسەر ئاسی هەموو هەرێمی کوردستان ئەم چالاکیە لە هەموو لقەکانە دائێ لە یەک ڕۆژا جاری وا هەیە ئەچێتە 40,000 بەشدار بوو 40,000 بەشدار بوو بەڵامی تر بە کەرکووک و هەر چوار محافظەکەی هەرێمی کوردستانەوە ئەمە خۆش یعنی کەسی وا هەیە باوکودایەکی کتێبەکەی بۆ کڕن ئێمە ژەر هەدەفمانەوێ ئەمانوێ ئەم کتێبە ببینێ دەرچێیان دەرنەچێ باوکی ئەڵێ بەس حەزەکەم کتێبەکە بخوێنێتۆ ئیتر ئەڵە هەدەفم یەکەم و دووەم و سینی ئەمە ئەم کەسەی تر ئاشنا ئەبێ بەم سوورەتە یان بە ژیانی ئەم پێغەمبەرە یان بە جاری وهەیە بۆن منە بۆ 40 حەدیسمان هەڵبژاردووە 40 فەرموودەی پێغەمبەری خوا لەسەر پەروەردە ئیتر ئەم کەسە هەنگاوێک یێتە ناو پەروەردە و ئیسفادەی لێ یەکا و
1: بە من دووە پرسیاری ئەم بەرنامێ لە جەناب بکەم لە ناوڕاستی بەرنامەکە پرسیارێکم لێ کردی چه هەستێکە بۆ فەلاحێک بۆ جوتیارێک کاتێ بەرهەمی ساڵەکەی سەوزە بێت ئەیبینێت دروێنەیەکە داهاتەکەی یەتە ناو دەستی خۆیەوە مانە ئەم وێنایە بیهێنە بۆ ئەوەی کە تۆ لە ڕێکخراوێکای گەنج پەروەردەکەیت سبەی ڕۆژەم گەنجانە ئەبن بە بەرپرس و ئەبن بە کەسایەتی و ئەبن بە پسپۆڕی جیاواز لە ناو ژیانی کۆمەڵگە و کەسی کاریگەرە بن ئەم بەرهەمێنانەی تریان چەند گەورەترێت یعنی ئەگەر فەلاحێک بۆ داهاتی ساڵێکی ئەمەنە دڵخۆش بێ ئەبێ ئێوەی مامۆسایان چەندە دڵخۆش بن بۆ داهاتی
0: پرسیارێکی جوانە زۆرم بەدڵە ئەم پرسیارە من ئەڵێم لە باوکێک هەر کاتێویست کوڕەکەی بینی لە شوێنێکی چاکە هەر باوکێک مناڵەکانی بینی لە پەروەردەیەکی جوانە چەندە دڵخۆشە مامۆساکەی ڕێک ئەوە دڵخۆشە یعنی لەم بەینەیە ئێمە چوین بۆ ژنمارە بڕینی یەکێک لەو ئەندامە بەڕێزانی کە لە مناڵیەوە لەگەڵ ئێمەە بۆ ئیسا لەخوا بەجیابێ کوڕێکی چاک و زۆر بەزبووتە بەباوکیمان و لە تۆ زیاتر نا بەس بەقی تۆ دڵخۆشین یعنی بەقی تۆ دڵخۆشین لەم حەفلە و ئاهەنگەیە بۆیە زۆر زۆر خۆشە جاری وایە کە بە تەلەبەیەک ئەگەی ئەو ناناسیت و ئەو تۆ ناسێتۆ سەیرەکەی ئەو کاتە سمیلی شی نبود ایسا بریشو سمیلی تا برده سما مانسا چونی نم ناسی تو نوالا که که یا من ده سال تو لای من داب راوی تو لگل وجبه کاوی تو والا ایسا لفلانه شون ایشه کم ایسا لبی هم اون طاقه زور خوشه یعنی زور دل خوشی بم موضوع حتی من لم بینه طلبه کی کچ که یکی لآمده یکانه درسم پیوتوه غلطی کی کر لجیانیه غلطی کی کر لگل طلبه کی کرابو که من بینیم دوایی بانم کرد وتم اتوانم اما بابا و خوبم اما و به یعنی بگاته او بله من همیو بو شرمو بله من توش وعد به من میه وعد به خوابه که وازلم شته بینی
1: باشه
0: دور کویتو اتر او وعدیه و بله مردانه وعدیه که وعده کی برد سر من بیرم چوبو اما با خواب بیرم چوبو لم بینه پیم گویتی ما وصل بازار نبوده نیو موقع مرکانم ما چکردی که تو لوی ارزگاری کردم با کسی که بوده الانه من یعن بکشته یعن حیام پچوه حیام باوکو کسو کاری جمع چو تو اما با من شردو دو منالیشی پیا بود تیسا شوم کردو دو منالیشم هی
1: اما اگر لای کسا که یعنی وفای کو رزق به متبیتی او
0: زور دل خوشی
1: خو لا اخوا ولا اخفا علی الله شی اشتیق لای خوش شعرونیه بو یک پرورده کردن بگو من
0: يعني أو كمان أجر أو دقة أو أوم بيجي وتي مني ساعة وأشكر سرك وتم لجي أنا وبابوني توب ولواني أمشت ببارة تخمينك كده بلى أو نعم بام عتي دلم خوجنا أبو دلم أو نخوجنا أبو أو دل خوشية اشتياقني بلى يبقى مادة من واحد سكم لمقابلي مادة يعني شون باوشيك بسرك وتني من على كاني دل خوشة أم سرك وتنبه هج ما دينا قورته ما مصاي جواي ما مصاي دل صوز وشاك هر تأكيد وياي إيش
1: يا خالد استان خوش ما مصاي حزمان كلام قفت وياي زورت رديش بيا ملام ماوي برنامج كمان هر ونا بو اگر دعاء وتيج برس بيسين دوباره بخيرات نيجان عتكي
0: سلام من دستان خوش بيا بو برنامج كتانو سرك وتوبن وهواي سرك وتنشتان بو خازين إن شاء الله هر وعيش بو هر سرك وتوي شبن والله من دو او تم اويا اللي همو برازيك همو دايكو باوكيك ام قساني من ابيسن پرورده كردني من اللم روجه لكوشكو تلارو پارو زيو چون خلقي ساعتي التونو زيو اكريو علي بوداهاتو من اللكي پرورده بكا بوداهاتو لهمو شتيكي مادي چاكتره ان شاء الله اركسي جويتي وبه هر او برنامه بي وبيش قري اگر ما مصاو پرورشياريشي بپاره دسكوت بي پاره لوی صرف که باشتره وی لوی چه بینه یک دروس که سعره که جوان بکره باشترین شد اوی پرورده کردنی من علاقانی
1: بارک الله زور و رئیز ماموسا هونر علی احمد زور زور بخیر بین سر سر
0: زور
1: خوش حال وین بسرانی عزیز و خوشویست بم انداز دین کتای ملقی برنامه دیداری خزمت تا دیداری کتر تا میوان داری کتر بخوای والا دستان اسپرین خواتن لگل

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته خيش كبرات خوشت بي صلاة خود تعالى الهوابن امد بر دوامين ادقل برنامه ما برنامه كو دل خوشي بومروفا بيتا شكرن ما اف برنامه جي گرتي دا بيتا غازيك و بيتا كيف خوشيك بوان كسا او كسي تو دنيا دا چاكيو باشي انجام دهي

0: استا گوێبیستی برنامەی نما دەبن لە ئامادە و پێشکەشکردنی عمەر حەمەغەریب.
1: بە ناوی خوای بەخشندەی میهرەبان، سوپاس و ستایش بۆ پەروەردگار، درود و سەڵاوات لە سەر گیانی پاکی پێغەمبەری پێشەوامان مامۆستای مرۆڤایەتی محەممەد المستەفا سەڵا الله عەلەیه و سەلەم. سڵاو و ڕەحمەتی پەروەردگار بڕژێ بە سەرتا نابی سەرانی ئازیزی سپێدێ فێم لە بەرنامەی نما بە سوپاسی خوای گەورە و بە خۆشحاڵیەوە لاڵقەیەکی نوێ لە تەوەرەیەکی نوێ لە ڕۆژێکی نوێ هاتووین بۆ گفتوگۆکردنی بابەتێکی نوێ. میوانداری زۆر بەڕێز مامۆستای عزیزم دکتۆر تاها تاهیر زەڵمیەکەین بۆ درێژەدان بەو زنجیرەی کە باسکردنە لە گەیشتن بە یەقین، بە مەعریفەی تەواوەوە تا بگەین بەو یەقینەی کە وەک ئەڵێن وەک سەرچاوی ئاویکانی ڕوون بێت. یەکێک لەو قۆناغانەی کە باس ئەکرێت مرۆڤ لە ڕووی فکری و لە ڕووی ئیمانی و لە ڕووی زهنیەوە بگەیەنێت بە یەقین بریتیە لە بابەتی شەک، واتە گومان. لە فکری ئیسلامیە و لە منهەجێتی ئیسلامیە ئەم بابەتە چۆن جێگەیە بێتەوە؟ هەندێک نووسەر و هەندێک بابەتەیە کە ئەم بابەتە بە زەرورەتی گەیشتن بە یەقین و مەعریفە ئەزانێت، بەڵام هەندێک بیروبۆچوونیش هەیە کە بە گومانەوە مامەڵی لەگەڵاکە یاخود بە ڕاوبۆچوونێکی جیاوازەوە قسەی لەسەرەکە. گرنگە کە لەم بەرنامەیە بۆ سین لەسەر منهەجێتی قورئان لەگەڵ مامەڵەکردن لەگەڵ ئەم بابەتەیە، بابەتی شەک و گومان و چۆنێتی گەیشتنی ئەما وەکو منهەجێتێک بەگەیشتن بە حەقیقەت و بە یەقین. خودی شەک و گومان مەبەستلی چییە؟ چۆن پێناسا کرێت؟ و ئەو منهەجێتی کە ئەگیرێتە بەر لەوەی بۆ هەر شتێکی تازە بۆ مرۆڤی موسڵمان لە ڕووی فکری، لە ڕووی عەقیدەی، لە ڕووی کرداریە و بۆیەتە پێشەوە مامەڵی لەگەڵا بکا و وەک ئەوترێ لە بێژنی بە وەگەوترێ کێشانە و پیاوانی بکە بە منهەجێتە قورئانیەکە و دواتر وەری بگرێت و تەسلیم بێت و یەقینێکی لەلا دروست بکە. گفتوگۆی ئەم بابەتە کەین و پرسیارەکان ماڕاستی میوانەکە کەم لەسەر ئەم چەمکە زۆر بەڕێز. مامۆستای عزیزم دکتۆر تاها تاهیر زەڵمی، زۆر زۆر بەخێر بن مامۆستا، چاومان ڕوون، گەورەتان کردین ئەمڕۆژ، خۆشحاڵین بە خزمەتتان گەیشتین. بە ئومێدی کە ئەم بابەتە حەقێکی پێبین لەم ماوەی ئەم بەرنامەی ئەمڕۆ کە حەڵقەی پێشتر باس بوو لە مەراحیلەکانی گەیشتن بە یەقین، ئەو هۆکارانی وا ئەکات کە مرۆڤی موسڵمان لە ڕووی فکرەوە، لە ڕووی عەقیدەوە، لە ڕووی بیروبۆچوون و تەسلیم بوون بە پەیامی خواییەوە یەقینێکی تەواوی بۆ دروست ببێت. وەک ئەڵێن ئیمانەوەیە کە خوا بپەرستی وەک ئەوی بە چاوی خۆتی بینیت، ئەو یەقینی کە بۆ دروستە بێت. گەیشتن بم قۆناغە لە ئیمان بێگومان منهەجێتی هەیە. من لە گفتوگۆی پێش بەرنامەکە و پێشتریش کە من و تۆ گفتوگۆمان کرد باس لەوە بوو کە یەکێک لە قۆناغەکان بریتیە لە بابەتی شەک و گومان. قورئان چۆن باس لە ماکە منهەجێتی چۆن بۆ دانێ و چۆن پێناسی گومان بکەین؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم. سپاس بۆ ئێوە، درود و سڵاو و ڕێز و خۆشەویستی بۆ هەموو بیستەرانی ئەم بەرنامەی لە هەرکوێ هەن. ئەم بابەتە بابەتێکی وردی هەستیاری فرەڕەهەندی ئاوچێشە. شتی لەسەر وتراوە، بەڵام ڕێنە بهێنێ ئێمە بیکەێنە تەوەرێکی جددی قسەی وردی لەسەر بکەین. سەرەتا ئەوە بڵێم کە لە تێگەشتنی زۆری نەی خەڵکییە گومان دیوێکی سلبی و نەرێنی وەرگرتووە.
1: دروستە.
2: لەبەرەوە کاتێکی مڵین باسی گومانەکەین، ڕەنگە یەکسەر بیسەری بەڕێز ئەم وشەیە دێتە گوێی بە شتێکی نەرێنی وەری بگرێ،
1: ئێمە پێویستەکە هەمیشە وەرگرێکی تەواوەتی بین، نەک بە گومان بین.
2: وانە لێرەوە ئەبێ پێش هەموو شتێک تێڕوانینمان بۆ چەمکەکان ڕاست بکەینەوە،
1: باشە،
2: بۆ ئەوەی لەوێوە کە ئەنکەنە دەروازەی چوونە ناو بابەتەکان بە سەرەتایەکی دروست دەست پێ بکەین، چونکە سەرەتای دروستی هەر بابەتێ پێناسی ئەو بابەتەیە. تۆ ئەگەر لە پێناسەیە بۆستی ئیتر لە گەیشتن بە قوڵی و شۆڕبوونەوە بۆ مەغزای بابەتەکە خواروخێکی تیەکەوێ. لێرەوە کۆمەڵە دەستەواژەمان هەیە، ئەم دەستەواژانە تەقریبەن هاو شوي يكن نزيك لي يكن هاري كيكيان هالغري شتيك لما نو دلالتي اويتر يعني تيايا اگر چي سطلا سطوك يقنبن بلام لهندش اشتا اتشنا والسر يك
1: بيه انا وتري مرادفة كان كبيكو
2: تقريبا مرادف بو معناي ك وك يكبن نابي اما اقراري او بقين تلانت قرآن ايش اويت يعني دو دستواجه بي سطلا سطوك يكبن
1: يك ما
2: نابت اكري لچنشتك عليك بچنو لشتيا لچنشتك شاليك جاببنو
1: درستا
2: ليروا اما جهل هيا لزمان العربية وهم هيا ريب هيا شك هيا ظن هيا علم هيا أمانة همو بيانا وترى شيء أما بيانا وترى سلم درجات الإدراك المعرفي أما بلكاني جيشتنو بيبي بردني معرفي وبي جيشتني إنسانة بام بلانا أسرك مرو فكرة دايك أبي بعالمي لدايك نابي
1: درستة
2: لبرو بأجايا لدورو برو لو شتانيك أمبر كوتي أبي لقليان هو قناغية كما هيا موجودة أما ناكل نادي دي بقرين بلا مبته او بوتشوايا قرانا فرمى اقرا باسم ربك الذي خلق خلق الانسان من علق بو اما جب علقك
1: باشا
2: علق نزمترينو باسترين قوناغو دوخك انسان تاعتي بو اما اما جب سرتايكا هتا بروسك روشن بي لكيو د سي بيكت وبكيو غيشت سلوبني ديار بي سرتاو كوتايكي روشنو برچاو بي لعلقه دس انسان اقرب لو تشوي اقرا وربك الاكرم ببرسترين مقامي اكرم بون ريز دارترين برسترين شاو شايستترين استر كمروف ابي بيبغا بتشي لم نزميو بو برزي بتي بربون بكمل فلترو كمل قوناغي يكل دوايتي بيكو بيوستي وغرينغ أبي ببرين طيب كرين هتا بيانقن أو بيجي سركوتنا كيا
1: أكري بو هر يك يقل بابتا معرف يكان بهموم قنا غياب الروا ياخد لشتكان لا يك يكو يك جاواز يعني لبابتك بو بابتك تر جاواز
2: رنج جاوازي هبي بيقمان إما زيادة قسم عن لسر دوشتا قسم عن لسر قيشتنا بكمالي لايق بإنسان كمالي كيا سقفي طموحة برسترين لوتكي آواتا كتو بي بغي بچي بي بغي ابي بام قناغاناتي برني شو كمروف مروف راستقينا او ايكا هالقري خاصلتكان مروف يكي طواوا دائم او دالي قيشتل بحقيقة
1: براستيك كقناعتي طواوي بودروس ببي
2: قناعة اتر لبينا او قيشتنا زور رقا تاقي اكاتو
1: دروستا
2: اما انا كرستكان قيشتنا هي رنگ بكمتر لو بيردو قناق يعني هي بس يعني
1: مروفاتي بم اسي كي سش بيجيشت ولا روي جيار وشارستاني تيو بيش كوتنو حتى معرفيشا هم يو قناغانه كهولدان بو بوشت جاواز نزان راو كان تاجيشتو بو قناقانه
2: بتاكيد بلان بدو شواز جاواز جولي تاك كسي شتي كه خولاي مروف وك خوي جولي كومل گشت تيترا لا جولي تاك كسيا گيشتن بحقيقه جوليك زاتر خاضع ابو ازمون رنا ازموني من جاب الازموني تو بلام لجوليكم القايا بو قشتن بحزارات بشارستانيات بتروبكي او طموحي كبيسكم القا بيبقى رنا زاتر ملكتش بو بوني تشارتشوا تشارتشوا منهجي تشارتشوي او بفورمالا كردني او ازمون كسيل تشارتشوي روتا لتشارتشوي رخراويا لتشارتشوي كاريتي دامزراوي وبدزغايبونا شوكا كومالغا او بيبيستا
1: باشا باسي تشارتشوي
2: سقيما لسا باسي تاكا كاس زياتر
1: باشا باسي تشارتشوي تكر بلام بابتكي اما اتشتو سر بابتا عقيده فكريه اسلاميكا شوكا باس لا قشا كردني مروف وجيان وبيشكوت نومانانيا باس لا بابتا فكريه كيا مادم بابتا فكريه كا ورجيرا ولا لا خواوند ورجيرا ولا لا پروردگار وبمنهجيت يا ورجيرا چي بيويستك ام شكو بابتي يقين ام اميل قلابه نا وتري انساني مسلمان ابي السمع وطاعي كلي هبيت بو بابتك ياخو ام قوناغي بيجيشتنا لقوناغي كوتا ياغات مرحله السمع وطاعه
2: اذن بابتك شونا تجاري انسان بين بيش شاوت بدور لبيامي اسمان
1: باشا
2: مروفيك و خوارزي لغرتو و جيانتي شايستي بي عطا كردو و وسائل كان قيشتن بكرامتي إنساني بولا بدم يفراهم هنا و أم إنسانة بدو أما يأقره
1: اختيار عقل شياوته
2: بالي ليري و أم إنسانة ببي بوكاني خوي بدو أي ون بوكاني خوي أقره
1: درستا
2: أو معطياتو بي بواني كمروف هيتي شيا هستكاني بينين و بيستن و تام كردن و بركوتن و دس لدان و لغل چيترا
1: بوان كردن
2: بابلن هستی جیریش من هیه بلا سروی اوانه و بول کدنش او پیونج هستی جیریش من هیه بلا سروی اوانه و مشش مروف بردوام لغلیگی توظیف کردنی هستکان و طاقو توانکان چی مادی چی معنوی دیار و ندیار هولی گیشتن بحقیقتو بیقین و دلنیایی داوه بلام اهلی رو با ولامی پرسیاره که برگزد مروف آیا اتوانه بمعنه بگا با حقیقتی که هیا؟ ناگه زنی بو چونکه هسته کانی مروف سنوردارن او حقیقتی مروف ایوی پی بگا سنوردار نیا وایا کواته هسته کان نتوانن بمعنه گیرن بشتیق که لسروی خویانه ویا من تا استک ابینم تا استک جویم لی ابیسم تا استک دستم ایگاته و برکوتنم لگل یا ابی تا استک هنشتکان محدودن بلام حقیقت لدروی چوارچوی سنور داره ویا لیرو عقلیش کدیت پیشوا دواجار عقل رنگ دانوی هستکانه لچوارچوی بینینو بیستنو بان کدنو تام کدنو برکوتنا حرکت اکا رنگشتر هنگاوی زیادتر بینه بلام هشتا بو استنی بتوانی حقیقت بو من دسته برکا اگر مروف بتنی هستکانی و عقل و پیبو کانی خوی بیتوانی بگاد به حقیقت اتر پیوستنی اکر خواه پیامی اسمان بنری و پیغمبران تکلیف بکا اهلی روا که مروف عجزی و نتوانی خوی ابینی هستکانی نتوانی خلیا و آواتکانی بو بدی بینی عقل و توانی جیری کانی نتوانی بگینی بو آسته که طموحیتی که پی بگه که واتلی رو بم بدواده چونه ریل چیه که وی؟ ریل وای که وی پیوستی به رگای چی تری غیری امانه که اویش سلماندن اوی مروف پیوستی به وحی و به پیامی پیغمبران سلامی خواهن لسر بی حدیث که معنی به حدیث مشهوره که مشهوره
1: باشه
2: حدیث دیارکی جبریل که روایتی کدوا پیش آمان عمری کوری خطاب اوزر مشوره
1: الا
2: یم دانشته وین پیو گاتو ستا پاس پیبو موی چ رش رش جبو برگو پاشاش چ سپ سپ لبرابو
1: شوانه و
2: سفری پیو دیاد نو تو له مدینه ابیتو بو رگال ن مترو هیو ن تیاره هیو ن ساره هیو کچی بو رگای گدلو لی بیابانا ل دورو ات خلق شارکش نبی هیچ شوانه چ سفری پیو دیار نبی الا نزیق بیو ول پیغمبر هیچ کس من نه من اناسی حتا اجنبی اجنبی پیغمبر ونا سپر ساری جوهری ل پیغمبر کت اما لعقل پیش رو باسی چی من کرد؟ پرسیار وک کلیلی یکم با گران بدوی حقیقت و تی پیغمبر صلی الله علیه و سلم پیم بله اسلام چیه؟ ایمان چیه؟ احسان چیه؟ امسی پرسیار جوهری کرد اگر اما توظیفی کن لسل بابا تاکی امرو من اسلام با روکشه اجتماعی و برجستکانه ایمان با دلیل و بلگکانه با عقله جلالدن عقل انسانه احسان تروب چی پیگیشتن انسانه گواتا دوا قناغی گوره بونی مروف گیشتا مقام احسان که روح تیایا اگاتا تروب چی آسودهی اوش او بو که جنابت بوده سی پیگید بو دلنیایی خواه پرستی بکی پی دوا بی که تو ای بینی خو اگر تو او نبینی او دلنیاب او تو ای بینی ام احساس بو دروس بونه با چی پیگی با برین هم او قناغانه که پیجی سرکوتنه لکیو دست پیگا وکوتم پروسی گیشتن و مقامی اکرم ل علق و دست پیگا وکوت ترتیب آیت کان سورتی العلق به همان شو پروسی گیشتن با لوتکی احسان که برسترین آستی پیگیشتنی روح انسانه او یکل جهل و دست پیگا شتگه یزور مهمه كم آوري اللي أدريته أيش بابتي شيء بابتي اعتراف كدنو دانانا بواقع كإنسان خوي تعادي
1: باشا
2: مثلا من لدوخي كام جهل مهي برعمبر بشتيك رانجا برعمبر بدشتيتر علم بيبي بلان بوشتيان جهل مهي وايا أم جهلة ناب علمي من بدشتك ام جهلم با پرده پوشکاو وام لیبه ایتر آماده نبن بله من حالم هیا من نزانینم هیا من نشار زایم هیا نبی اوا بیر کم اوا یکم ریگای چخماخی روشن بونوی ریگای پیگشتن دانانه با نزاني و رازي نبونا بو دخلك تعياتي طبعا هتا اعتراف نكين كنازانين او وقت نابين اوش كرازي نبين بدوخك خلچي بو بم استو مستواي خوين رازين ما؟ بو نانوه پیشتر بکون بو نانوه زیادر پی بگن چونکه پی رازین چونکه رازین بجهل رازی بون بجهل تواناو اراده انسان اکوجه طاقه ایجابی کانی اکابه سلبی چونکه ایتر لسروی خویو سقفه چیترو طموحه چیتر نابینه تا حرکتی بکن
1: تاوی اعتراف کردن به نتوانینی خومن یا نزانینی خومن بشکلوی که من گنی به معریفه
2: یکم هنگاوه
1: صورتی ضحا خواهی گوره با سرور و سردار با پیغمبری پیش و صلی اللہ علیه وسلم افرمه لدوائی و الضحا واللیلی اذا سجا ما ودعک ربک و ما قلا وللآخرت خیر لک من الاولا ولسوف یعطیک ربک فترضا الم یجد که یتیما فآوا و وجدک ضالا فهدا بس لو پیشینه کمروف تیعی بوا لکیو هاتوا
2: او سورت باسی مؤهلات الكمال من بوکا
1: باشا
2: اوشتانی او پایانی کمروف شایسته گیشتن به پلی کمالکن
1: یکی اگلو جوان یعنی برنامه بو من زور جوانو

0: تقریباً لصدا پنجاه با آوشتا تقریباً بشته که بی لصدا پنجاهی او لصدا پنجاهوانیه برام بلاینی نسلیتی تیاره ننرینی و رشبینی تیاره نقلقی و دلراوتی تیاره هر آونده آوشتا لصدا پنجاه توپیت وایه وایه یاوانیه امش قناغه که امش شکا جای لوهم جای لریب طبعاً یکشی تربلم لای زرمان شکو شبه لیکتی کل خراون شبه سلبیا خرابا ایسار کدنو و رجاندنی گمان درست کردن بما بست با دیوی سلبیا نک با دیوی ایجابیا
1: هر او شبه دواتر او باد برو وسوسه و دل راو
0: شبه ما بست تایا گیشتن بحقیقت نیا برکو تیر دانی حقیقت شبه تیر کل کدنی راستی رغن ناراستی
1: باشه
0: ام دوالا لیک اچن تو اتوی واد پیشانیان بدن مثلا کابرا به تو لچ چی کلم رادیوی دوام کی بخو بخشی رادیوی رادیویو ام قسان لری کی بچول افلان رادیوی تربی که حالا قسان بک بله من یدو میلیون دینار بنه اما خری که ایوی راستی و نراستی لتو تیکل بک
1: اما شکی که بود روز نکه اما شبهه
0: نه نه اما شبهه
1: باشه
0: شک باشه وسیله گشتنه به یقین بلام شبهه دور کوت نوی لیقین اما جواز
1: ذكاء هويك هذا فرمي ومن وقع في شبهاتي وقع في الحرام
0: لبرو من وتم بتشاوي الشبهة سير الشك نكل حتى على الشبهات المثارة ضد الإسلام واترجم كراوة قمعنا وروجين راوة كان ديجي إسلام من وهذا هم الشبهة الشبهة إلى كردشة زور بدوايا قرام كلماتي كردي من دوزيوة حتى عليك يكن برسيك فرهن ينوسيوة وتا اندازي شرب وتو قلب وتو روشن بيري زارا وناسيا بخو أبيش نزاري يقمان وتم الله يقمان حيفة حيفة قمان بو شبه بكار بيلن شوكا غدر لقمان قمان إيجابية شبه السلبية
1: باشا
0: إيه ما هنده جار فقيرين لوشايا لبروشته بشتيك تربانكين إيسا القرآن زور دقيقة لوشتانيا لشوين غالي إنسان لشوين غالي بشر
1: لشوين برنامك كم ماوا أمي بليم أم بابتا چون خزمت بدروس بوني أو يقينو أو برشاوروني أو فكر دامزراوية كات
0: با يكتو لوشك أشيني ظن إتر راجحة لو تلا صاح حفتاجتك به
1: باشا
0: اذا عشنا علم طاولة صاصة تيقين دروس به يعني اللي جهلوا بوتوي بوهم لوهموا
1: بوريب
0: لريبوا بوشك لشكوا بوظن لظنوا بو علم ام تسلسل او اروا ليروا شك بيسي ببرهان ودليل وبلغية بويا بد أتقينا بيقين بلا من ريب لقرآن للسياق زمو اوهاتو دائما زم قراو اقاما لو بي بچی گیش بگین او مراتبی وصول شک بکین دسپیت بو گیشتن سر گدان راو القرآن کما گدوا پی وی ام برنامه به وزر ما جبان بو کن
1: زور
0: ام القرآن بس یقین من بو کرا ول سی قناغی جواز بلان با ام شک پی اگن طبعا القرآن پیروز او بابت چ درو درش ما ماده کدبو لما جالی توحید و وجود خوایا بس شک راو اف الله الشک يعني كبر محايد بلاينا نازن هي يعني بلام قرآن دليل إيه يعني توك خافات السماوات والأرض أما دليل السرية موجودة يتدوايا ولا مجال زنبون وقيامة بعث كلاوة إن كنتم في ريب من البعث وانيا لمجال منهج تسبدون لتشوا تشوي جرون قلعت برهانكم بقى كان تنبين بمنهج ما ململق لعب كان لمجال بكران أقلع قل انظروا ماذا في السماوات والأرض اما نه مشتن بو گشتن بو سه درجه دان داوت من ودم جاری چترا ما جن پیک بی بلم سیاقه کوم مناسبه لره ما جی پیک نوا یچ چان لو سه پلیک لری شک و ایم اتوین بدرجات یقین اثر قین اگر امه مدستواجه قناغه کانی گمان لنزمه بو برست دس نشان بکن یقینش بتنی قناغه فنی کومله درجات هي یکم یاله چو دس پیکا گشتن با حقیقت الادراك القائم على الاستدلال پی پی بردنک با بالگا که وقت من شک دائما چی لگلایا دای بالگا کراو بر رول کنوا یک لای کنوا اما یان پی و تری چی پی تو علم و یقین و کو وکل سورتی تکاسر هاتوا کافر کلا لو تعلمونا علم اليقين علم اليقين علم چیا علم اعتمادی لسد دوشتا السمع والبصر اوی کبینیوتا اوی کبیستوتا قرآن لری امدو کنالوا علم بو انسان دروسكا اي ما علم من بخوا و پیغمبر و قيامت و همو او حقائقنا لري علم ويا يعني لري سمع الشوية بصري شنية الاعتماد على السمع بستمان و هاتوا بلان بو خوا بصريش اضافيكن چوك آيات خلق دليل وجود خالقة
1: جوانا
0: اما قصية دوم يعني اما نغير انت عين اليقين او علم بزياتر زياتر اعتماد لسه السمعة بلام عين اعتماد لسه البينين وبصرة
1: باشا.
0: طبعا توشتك بود باسكا لكسيتي صادقة وكخبري صادق لكتاب السنة بأي ما قيشتوا او جونك اليقين بو اي مدروس بوا بلام كاتك بچاو ايشي بيني بون منكسك لدروي مكيا هوالي بيغمبر بيسي
1: صلى الله عليه
0: برواكا ايماني بي اهنه بلام علي بس سفري كي مكب كم لي بيغمبر ببينم اي ام بينينا زاتر يقيني دام دراوتر ناكا اما لدوله وبيني بيغمبر نيو شكا يشتاني زيغنا بوتو دوايا وكتاوا بيا بيغمبر خطبة اتا ام دا عن الشن وساعد بدياري دوايا وكلين زيغ بيتاو شو روجة لخزمت يا اجي اما يقينك ناك انت تروبك كواتا درجات كان يقن جار علمه دو يعني لسا سمع دوم جار عين بينينا كاعتماد لسا البصر سيم جار تشيشتنو لقل جانو واقع بونا كبحق اليقين لقول على تعبير الاكراوة كواتا مراتب يقين سيانا علم اليقين عين اليقين حق اليقين
1: خايق رب نصيب مانكا خايق رب نصيب ملايكا إن شاء الله بديداري أو بيغمبرنا زار الشاد بن لقيامة بتشابي سريج ببينين إما وبسلاني بريزو ومصاني عزيز وبراني خوشويستم لكنترولو ريخستين برنامج بسلاني بريز بمن دازدين كوتاين برنامج بأميدي ويكا أمبابتا بو إيوا بابتيك بوبيا كسودمند بوبيا وملوي خرماني زانستو زانياري تاني بيزيا كربيا وبابتيك بحق من بيدا به تا برنامه ایک تر تا دیدار ایک تر بخوای بالا دستان اسپرین سپرده خوابن.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعده.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعده.

Ok, aniyajin, jineke lejere o kholi besara akan ta gyani dereci. Estaj dini wa maneye, mu'taqadi ya wa maneye, aidi ya u fikri ya wa maneye. Kapya u mirduwa, afret da baş kirawa, waku mirati. Çoğun kalupa lakay mali tevziya kire, afret uj baş kirawa. Daika ka bar kura gavraka, kewe bar minalab çikolaka, kewe, waku kalayak seyir kirawa. Awa mawzu'i zinde bachal kirdin, zor zor tabi'i buwa. أصحابي كراميش أما ينكردو وخوش يان كجيراوي أنا تو بيغمري خواه صلى الله عليه وسلم قرياوا وأصحابه كان همو دست ينكردو بقريان خوي جيراوي تو هذا والله ككتاكم قوربو بردن بوزين دابا چال كردن كل جاري كتالك أما لكن أهو يارمتي أم بدسي خولكي لا أيا كريشم توزاوي أبو باوك باو ريشي باوك مي أتكان آوا أي باوك يان تخواتو هلاك بوي أمو ناكشك مو ياريك أم كتالك قولبو أمو كشك أو جوانا وشالا وشالا جوانا ساعات ساعات نيو أم منالا لقل باوك يارمتي آوا أرى والله جوانا باوك يان لبركا كشك مشغول باوكك پالکی بخش که آنها خصوصیتی شغل که آنها کسی که کسی باور کنیان بوا آکی بوا آکی خویی آوتو بسیاری بخوا باور که کج لواصی لذلو به تاقد بوده بلام که کل خورانه باست که عیب عار و آفرد بخیو کردند طریق بونه و مجبور باور کن آقای آبایتی پریای دایکش که کسی که گاری ول قلب باور که آبایی بچه با ای بابو مالی خزمانی کتی با مالی خزمانیه چاوری هات نوی کسی که ایتی عربی و آمان هبو چوار پنج تا شش کسی خوی والی کردو او بارودو خیم روایتی بول سرزویا بلان پیغمری خواه صلی اللہ علیه و سلم که هات فرموی هر کس ایک شیک بخیو که هر کس ایک شیک بخیو که بس پر وردکی جوان بی منو او آوائن لبهشتا باشا او ریزی که بخوابوی توی دان آوا خوشکی برزن واللہی پیغمری خواه صلی اللہ علیه و سلم فرمی كزينو أكريمو من يكم كسم زينو أكريمو ويكم كسيش مدرقاي بهاشتن بو أكريتو كأموه بچ ببهاشت أبينم آفرته كيبركيم لقلعاكا أو أيوه پيش من بشته بهاشت عليهم بفريشتك أم آفرته كي خريك پيش من أشته بهاشت فريشتك أفرمي أم آفرته آفرتك بو لجياني دنياي خويا پیاوکی کوچی دوایی کردو و وفاتی کردو منال صبری گرتو و آرامی گرتو دوای مرگی پیاوکی شوی نکردو تو منالکانی بجوانی پرورده کردو او آفرته چه برکی منکابو چونه بهشت لسر مرگی خوی پیغمری خواست از مفرمه هر کس ایهانه اند که خوی لئیمه هر کس ریزه هم گره خوی بریزه بلام داخی گرانم بدور کوتنو من لم دین آفرتان چیان لهاو بونه تکالایک همو کس اتوانه فریویان بدات و امرو براسی پیویس من بویه براسی جاره کتر امچم که آینیانه زینو که نوا ویو خلکه تیبگا ام دینه ایم اویه جا خوش شویستانم دریجه پی نایم ام قصه حضاره یا که چلو دو برگا عباسی سر زویه که سر زویه ام من آوا خراب بو بمشه وازه بو او جزیره عربی تج هلو مجران منو یک مباس کردن دریجه پی نایم كواتا اتر سرزوي براسي دم اكا پیغمر نهاتوا پیویسی بواهيا پیغمر اك بيت جاركي تر بشريت بوم رفاياتي بگرانيتوا چمك جوانا كان بگرانيتوا چوك بشي خوي چمك جوان هر مابو لقرآن لحديث افرمي انما بعستو لأتمي مكارم الاخلاق من نهاتم دينيك بينام هموشتكان بسريتوا ناشتا جوانا كان بيالتوا اشتخرابا كان لابري باش أميل ديوران تخوي الله أما قصي أوا النبي من أعظم عظماء التاريخ أما قصي كافريكا برامر ما بيغمري خاصة صلى الله عليه وسلم شكا دراسي جيانا مي بيغمري كردوا لواني بيشو شاقسي كتر مبوا نقل كردن كوالفضل ما شهدت به الأعداء خوش يستانم بو هاتني بيغمري خاصة صلى الله عليه وسلم أبي كومال شد لسر ذوي عروبا وكو بيشكي كأتر سر ذوي كاتي أويتي أبي بيغمريك بيت وكوچون لكورونا كيا مسجك سرزوي بخبر هنا يا كومله شد رو ياندا واستش كومله غورانكاري سيلو سمره لا ارادان باورت انا بيت بنظري اعتبارم قسم لي ورقرن 1924 خلافه اسلامي نماوا واخريك ل 2024 رزيق بينوا صصال نزيق بيتوا بيغمري خاصص ما فرمي كل صصالك شتيك درو سبب زيندو بونه ويام دينا بي يجدد لها دينها أما سجد جهانيانا آماشيش تيكي قورن رؤدن جاتشي من نازانم

Alan mesajı xwayin. Ser zeviş komale mesaj rüya, komale gorankari rüya ke itir amaşın bu oy ke aha, itir o peygamberek, itir abe kasek feryad rasek beta ser zevi. Dirajey pena deyin. Peşe muştek le serdemi. Peygamber İsmail aleyhisselam xotan ezanın kelam Mekke yaştege bu peyutra avi zamzam. سرزوی اوانی که اهاتن بو حج لپیش پیغمبری خوش معنی و حج هبو شعیره یکی ابراهیمی بو اهاتن لآوی زمزم یعنی خوارده و بلان بو ماوی چندین سال آوی زمزم کور بویه و نما کس نیه زانی لکو آیا شو نکشان بو نه ادوز رایا و خواهی پروردگار بوی بنمالی پیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم آماده که امانیش اتر ام بنمالیه بنمالیه کی تایبتن طبعا ليت عنا شعر موا بيغمري خواص صلى الله عليه وسلم رشتي نجادي هميان طاق داوينو هميان نسبكي تايبد بون بيغمري خواص صلى الله عليه وسلم محمد صلى الله عليه وسلم نبينا ان ينتسب فهو ابن عبد الله عبد المطلب هاشم من عبد مناف بن قصي كلاب مرة بن كعب بن لؤي غالبي فهري مالكي بن نظري كنانة خزيمة ذي الفخر مدركة بن الياس بن نجل مضرى نزار بن معدي بن عدنانا ورى إلهنا متفق عليه واختلفوا من آدم إليه نسبي بيغمري خاصة حتى عدنان حتى عدنان ريشكا كي هيش كي شيكينيا بلام لا عدنان وبو اسماعيل قال يا بشران اقرياوا زانا ين همو يعني يكدنقن ام نسبا نسبكي باكو تايبت بو تنهام خوتان بو اجيرموو كو تايبا باتك يعني بو درشي بينين بابيري بيغمري خواه صلى الله عليه وسلم كعبد المطالبة للاي حجري اسماعيل شوكيان خويلي اكوي لخويا كسيك دي الي او بركة دارة هل دروا الي بيز احمد بركة دار چيه يكسر خلخو راس لك خواكي خبر يبيتوا خواكي بلاوة سيرة بي بوكو مالك خزمك سوكاري خوي اجيريتوا بو سبينج اجيتوا لاي حجري اسماعيل كيسا ديارة حجري اسماعيل وقت خوينا وبازارك بو حيواني على بياسر بريو خوض بو يعني وكو يستنبوا بو شوی دوامش همان کس وکو فریشته وایه پیاوی که سر تاباس پی جوان یه تخوی اله برکت دارکه اله محل دروا دریخه و حالی کنه اله آخر و برکت دارش یه تیم گینه لخبر خبر خبری بیتوا بو شوی سیمش یه تخوی لشوی سیم اله بس تیم گینه او برکت دارش یه اله او برکت داره اوی زمسمه حسده که ابزانی لکوایا لو شوینایا که قل رشکس بینی اگر روشتی قال رجدا نقدا اوكتي ولو شويناياك مارو مالات يعني سر بري ولو يا روسو اشتكيت يا ترسكي الي يا شويناكي ديارة بياني برو اللي يا شويناكي دوزيتو او يا هلكانا طبعا بوكو حكاية بيستو يعني اوي زمزم مبو بس كوير بوتو بيري عن شوتوا بياني عبد المطالب هلا صيبا بيري بي عمري خاصة صلى الله عليه وسلم باشي اقريبا دسيوا بحارسي كري عليه كبراي عبد الله باكي بي عمري خاصة صلى الله عليه وسلم الله حارس جان بياني من أتم بولا حجري إسماعيل شوينا جاي لخو ما بيان وتم هل يا كنم يي لقل ما يعنى الله باوك جان بس ينودو يلقل يا روا خلكي يا واسير يا كان قرب ألقى بازار حل لخوي أم باش كي بيا هم يعنى واسير كنا خريك جيد الله كاك من سيرش وخذ كم بينيوا من بو آوي زمزم قرن أو آوي زمزم يك زو باو با بيران من آثم بحاجة عن خوارد والله قال تي بيا كان قرب آوي زمزم لك شو هاي وبخ حد خريك يالكند نبي عارق الشين مورد ركعته خريك به خريك به خريك به كاتي غزاني لبركا شالايك دركوي شالايك كدركوي او كدركوي كاوي زمزم هم يا الاخوه شالن اي خوا خير بنوسي ابو طالب ام ابا ام او اوي مشترك لنيوان هم معنا ابي مش بشداري بشداي بلم خير هم يعني يارمتيان علي ام او من الاخوابين يما بنما علي ما ابي ام اركب قرنا استو او بن بحاجه كان كين الله إنه والله بابا جان خالي هاو بشر أنا وان مانا الله كاك جان أجر رازي نابن بام حكمة أشين بولاتي شام لوي راهي بكتيايا
پیاوی کی لخواتر سی زور شهره زایه اگه او بریاری هشتی که یا من رازیم لهمو قبیله یک سروکوزکه تان بیو دو گنج لگل یا بی بر ری اکوان بوی کبچین بولای راهی بکا لریگا سریان لصحرای اکو داره چه ری ونکن هر قبیله لشوین اکان لای آوکان بکار ری آویان پینامینه ام قبیله اچه بولای او قبیله کیتر اگر او تعالی ما چوری او ما من خیر تانه قال والله بس بشی خو ما نه کس یعنی ایان پی نامینه اذن ابو طالب تو عقلی مو مان چی بر یارک بین الله والله تازر ما مون کردو تنا یک حل معنی بو ای قلو دال لري انا من خو هر یک قبر ابو خو ما نل کنی بو وی که حال بتلا قبرک راک شین تا جان من درچه حالی تری ان ما ولما ويا له فيسبوك ابيني مكسيك سوداني ريلي تكتو فيديو اكتو مارك علم رملي ون بو دوای جخن کی ومره بعد شوری تا ل ل عربستان اب صحراوی ریولی تکچه پای به هیچ نابی همو قبر خوانه لکنن علی اخر کس کمان یک کس مان قلو دال بی خو وگلو یه مان قلو دال مان خو همو قبر خوانه لکنن اخر لحظه ابو طالب الله منش قبر خو مالکنم بلا من یک داوا کای میلتان اسا مو قبر خو مان حاضر کردو من اتر به هیوان اب مل خو تو زکچه تا اولاو دوای قبر کی الکان دوا دسکا بویکا قبر كتيش حاضر كابويك كتريان لبركة أسبكي قاشك يشي بعرضة آوك يتدروا كآوك يتدروا لخوشيا همو ياندسكن باو خواردن الله انكاكي جان بخوا أمنم أم مسج أخوائية أمن أم أنا أمنام أخوائية مسج يكبويك إيما ناتشن بوليبا أو راهبة بو ما اندر كو كأن اللي رشاتو فريامان كوتي هر بنمالي تو شايني أون كآو دري حاجك آمن تاي استش بنمالي بيغمري خاصة كماون ساقي حاجة كانن يعني او دري حاجة كانن اما بكو مسجيك خواي پروردگار بنمالي بيغمري خواي صلى الله عليه وسلم اما دكر بو اوي كأها امان اتر حاجة كان ابن بريوا لدرسي دهاتو مانا باسيكي اتر او اكين پنجار وش پیش ده دايق بوني بيغمري خواي صلى الله عليه وسلم داستاني تيران ابابلتان بيستوا هنده لاني نهني تان بو باسا كم لسروي پنجاروش بوش پیش پیغمبر خاص اسم کله دایک به چی رویا وخاتو امینه چی بینی و توشی چی بو کوملک آماده کاری بوبنه مالی پیغمبر خاص اسلام دروسه به ک اتر او تا پیغمبر خاص اسم قوناغی لدایک بونی دس پیکا الی ریا کوتای پینین دا وکارم لخوای پروردگار بو خاطرین او جوانه کانی بو خاطر اسم اعظمی وامان ليبكا كاستل قالها ناس كاني او داش جاوين اوال ساراي محشره كهميان غرق بون لعرق خوانا قوزاون خوا خوايتي فرداخي او يعني بيغمري خاصه بفرمي ورن هلمو الي ورن بلايمن لباو جيلدي لمزقوتك يا ايوه من تان لبيربو من امره ايوه بيرناكم خواي جان لقال يا راني خويدا لحوزك وسرب خوينوا خواهی بخاطرنا و جوانا کانت و من لب کی ک اخلاص من بیته و بردوامی من بیته ک اتاک و تایس جانمی پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله ام درسانه بردوام کین یا ربی خواهی پروردگار شفای نخوش کامن بدید لشی همو لایکتان ساغبت سبحان ربک رب العزه عما یصفون و سلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمین داوی لبرنک مگه

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته خيش كبرات خوشت بي صلاة بدخل تعالى الهوابن أمد بردوامين ادقل برنامج ما برنامج قو دل خوشي بومروفا بيتا شكرن ما اف برنامج جي گرتي دا بيتا غازيك و بيتا كيف خوشيك بوان كسا او كسي تو دنيا دا چاكيو باشي انجام دهي

مثلا من پیویستی بگنم هەیە بە بێنان ناژیم چایش ئەگەر نەبێ قەی ناکا چای زەرورات نیە بەڵام بە بێنان ناژیم نابێ بڕۆی شتی بەسیت ئێستا بڕۆ ناو ئەم شاری سلێمانیە هەر ئێمە خەڵکی ئێرن بۆیە با سلێمانیەکەم نا هەموو وڵاتەکەمان کاول بوو وای بەسەرهاتووە ماڵ نییە قەرزاری ئەساسی ماڵ نەبێ ئەو کورسیانە کورسی پارەکە کڕیوێتی ئێستا کۆن بووە قەنەفەکانی کۆن بوون ئەی فرۆشێن قەنەفەیان کڕیوە بە 15 گەڵا ئیسی ئەی فرۆشێتۆ لە کۆڵانا بە گەڵایەک ئەک بە خێر نەیەتەوە بۆ خۆت و عەقڵت ئەمە نابێ نابێ خۆت قەرزار کەی بڕۆ لە 50 دوکان قەرزاری قیستە لە جێگەیەک تەباخی کڕیوە لە جێگەیە سپلیتی کڕیوە لە جێگەیەک قەنەفەی کڕیوە لە جێگەیەک ئەسبابی تری کڕیوە خۆی کردووە بە ژێر قەرزەوە ئەم جا گوێ بگرە بۆ قەرزار بزانە پێغەمبەر چی ئەفەرمێ صلی الله عليه وسلم ڕەسوولی خوا ئەفەرمێ والذی نفسی بیده لو أن رجلا قتل في سبيل الله ثم أحيى ثم قتل ثم أحيى ثم قتل وعليه دين ما دخل الجنة في عمر فرمي قسم بوك سيجاني مني بدستك خوايا أقر بياك للرقي لبشتي في غمره وشهيد بكري زيندو بكري توا هەمدیسان شەهیدی کەنەوە زیندوو بکرێتەوە هەمدیسان بیکوژنەوە شەهیدی کەنەوە سێ جار بیکوژن لە ڕێگەی خوا مادام قەرزاری ئومەتی پێغەمبەر نایەچێتە باشتەوە هەتا تەکبیر نەکرێت ئەها ئیسە مناڵی وا هەیە کە باوکیان ئەمرێ سەر ئەکەنە میراتەکە بیر لەوە ناکەنەوە ئەی قەرزاری کێ قەرزار قەرزار ئەبێ قەرزاری ئەمە قسەی خەڵک نییە ئەمە قسەی پێغەمبەرە خەبەرە خەبەر خەبەری پێغەمبەریش درۆ نییە بخۆ حەزەتی ڕەسوڵ الله عەلەیهی الصلاة والسلام ئیزا جیئە بمەیت وەقالو یا ڕەسوڵ الله سەلی عەلەیه ئەگەر جەنازەیەکیان بهێنایە ئەمودەی پێغەمبەری خوا نوێژی بەسەرەوە بکە پێغەمبەریش ئەی فەرموو عەلەیه دەین قەرزارا ئەگەر بیان وتایە بەڵێ ئەی فەرموو سەلوو عەلا ساحیبیکۆم دەبرمێ ئەوە پڕۆن نوێژی بەسەرەوە کۆن خۆ ئەم کابرا نوێژی کردووە ڕۆژووی گرتووە سەدەقەی کردووە بەس مادام قەرزاری ئومەتی پێغەمبەرە پێغەمبەر نوێژی بەسەرەوە ناکرد کەوا بوو من و تۆ ئەبێ ڕاشەڵەکەین بۆ خۆمان قەرزار کەین لەسەر هیچ ئەگەر هاتوو تەعمی سیارە کردو مردی چی ئەکەی بەڕاستی خۆی سە مردن زۆر نزیکە بێمانە بە تایبەت پیایی وا هەیە چێ لە بانقا پارە ڕایگەشێت بانق هەموو سووە ڕێبایە چونکە ڕێبایە قورانی جە فەرمێی یەمحەقو الله الڕێبا ویوربی الصەدەقات یعنی ئەو کەسەی کە ڕێبا خوا لە خۆیەوە نیوەی پارەکەی گومە بێ نازانێ بە چی بکەوە یعنی کەوتوتە تاریکاییەوە نایدۆزێت پارەکەی ئەڕۆ مصیبەتێکی بۆ پێیابێ لەسەر مصیبەتەکە هەموو ماڵەکەی داهێنێ خاڵی سێهەممان پیامبەری خوا سەلی الله عەلەیه وسەلم فەرموویەتی حەرامە لەسەرتان ئەتەرف والسەرف والتەبذیر فەرموویەتی حەرامە لەسەرتان هەموو ژیانتان لە خۆشیە ڕایبێری هەموو ڕۆژێک گۆشت بکڕی مناڵەکانت دوایی چاویان سوورە بێ خەڵک بکوژن کاکە جارجار گۆشتیان بۆ بکڕە جارجار لە نیعمەتی خۆشیە بیانژێنێ بەس هەموو ڕۆژێ لە ڕابواردنابن ئەوە کارێکی خراپە وە سەرف سەرف یانێ زیارڕەوی ئەوەکە ئێوارە کیلۆی برنج لێبلەی بەستانە بەس ئەوە ڕوا دوو کیلۆ لێنێ با پێمان نەڵێن بەخوا ئەمانە فەقیرن لەبەر فشە ئەمە حەرامە سێهەم تەبذیر یانێ ماڵەکە دەڕۆی هەر هاکەزا تووڕێدەی وەکو چۆن کابرا گەنمەوە شێنێ ئەوە پارەکەی بەرڵاکا و حیساب و کتابێکی بۆ ناکە ڕەسوولی خوا ئەفەرمێ سەلی الله عەلەیه وسەلم کولوو وەشرەبوو وەتەسەددەقوو بخۆن بخۆنەوە بەڵام سەدەقە بکەن وەلبێسوو
چجله جلوبر یک جوانه لبریکن ما لم يخالطه امران اثنان بشرتك او خواردنه بشرتي او صدقه بشرتي او خواردنه و بشرتي او جلوبرگه دوشتی تکل نبی دوشتکی تکل نبی چیو چی؟ یکم اسراف دوهم مخیله یکم زیار روی تیا نکی دوهم فشی پیو نکی تکبری پیو نکی اگه تکبری پیو بکی مالکه دمو حرامه بی انجا پیغمبر فرمی صلی اللہ علیہ وسلم ان الهد الصالح والسمت الصالح والاقتصاد جزء من 25 جزءا من النبوة اگه پیغمبرایتی بکی با 25 برشوا بشه کی امسشته یکم ریبازی جوان بگره ربر دوهم کردار جوان بی سهم اقتصاد دست پیو بگره همی رامه وشینه اها ایس زلامی وای دو مانگ معاجنه که بیت سوالو ای ام همو معاشانه 20 سال معاج ولا گری چیت کردو ای همو خوارد چون کی پیامز حسن فرمی هنده بی عقل هی اوی که خوا پی ایدا یا ای خات سکیو یا ای خات پشتیو یا ای کا بجلو برک یا ای کات نوسکی همو ایدا بقل همو ایدا بمریش گی خوا سکی علی گورستانی حیوانکات نقطه یک الاله هی زو ضرور بیلم داواکارم لباو کودایک زیار روی نکن لمسرف کردن با کچکانیان کچه دولما نیواه هی به حیاتی نتوانی شوکا فاتی باو کی زور دولما نه آلتونی زوری با کردو ایسا اچه تلای مردکی مردکی نتوانی اما بکا ایسا سوک سیری مردکی اگا من داواکارم لو دایک برزی که پارو پولی باشیان هی با کچکانیان بو کرکان یان زیاده مصرف نکن چونکه او کروکچه دوایی نتوانن خویان بن برهو مردکی تو دوایی 60 سال کوتو ته پاره باشو ایسا ازا مردیک چکد بتوی وکو پیاو 60 ساله کز مال و پولی هبه نایبشتیاو دبروا زوربه کچمن به طلاق لدرید قصه اخیرم بر رزکانم شتگه لعلم اقتصادا پیالین الاصول الثابته الأصول الثابتة هندي شده نابي إنسان بيفروشه نابي لدسي خويبا اگر هاتو نو علمي امراء بيالن بنية تحتي يعني جرخاني آبوري وكو چون حكومة جرخاني آبوري هي همو تاكي كيشه بي جرخاني آبوري هي بي مثلا خانو ارزا دوكان سيارة امان بنية تحتين پیامبر صلی الله علیه و آله فرمی هر کسیک لا یبارک الله فی ثمن ارض ولا دار ولا یجعله فی ارض ولا دار فرمی خوا برکت نا خات او پاری خان وکته هل صاو دعوتی بچی دعوتی بصابون دعوتی بکسابت دعوتی بچی مادام خان و پاری خان و به خانی کی باشتری لبک ی بیانی برکت د مال ته نامینه نه به تو خانو گفروشی ول دستی خاطی بی اگر خانو تفروش به خانو کی لجگه اوی اگر ارزه یک تفروش اوی ارزه کی باش لجگه اوی اگر سیاره کت فروش اوی سیاره کی باش اگر دکان کت فروش اوی دکان کی باش لجگه ده امانه ل شرع پیان لن الاصول الثابته امانه پیان لن جرخانی ابوری جن انسان ابي اوجر خانه نابي بروخين ايسه ولا عمري خوت انا خلقنا ناسن خانه كي باشي هبو فروشتيتي ايسه ناو ايجار ادانيش تو ناو كريا غيري خوارد و دس كريا دانو كاري كي خراب اما اما ايشي كي خراب بو امتي پیغمبر ناتو پیغمبر كمان اوا افرمي اگر خامن باع دارا ولم يجعل ثمنها في دار لا يبارك في ثمنها اگر خانوکت فروشت خانوی کی تری پی نکری او پارو پول تخوا برکت دی دینا اما قصه پیغمبر صلی الله علیه و سلم نبی امر روح ران بینه و بدیمی ابي روش بر روش لشارستانا تو برو پیش او بری روش بر روش پیب گی روش بر روش لاستراحت امی بلا روح خانوکی افروشه
یا مثلا سه چهار خانوی هست همونی آن فروشه بافشه ایده با خانوی کی برس بس من علی کانی همون رو تو رجال اما نه به شرع شرع وای نفرمو پیغمبر که یه مو وای نفرمو آخری قسم الان بررسی کنم الله تاجر و بازرگان یک من هم زول لزنن باش زنن گیرفن من داتا کنن همون منگشتی تازه یرن لدوکان اداینن و افرتش که چه ای بینه موبیلاتا که ای بینه مجبوره بخواه گیرفنی مردکی داتا کنه خب قرضه قلچی یکا کنه هیچ نیه قرضه قرضه هیچ نیه منگانه رجال نیکم با بازرگان آزاکان یا که بشتی خراب من بوینن و من یک خرابه به بوالای مدلی دوام زو فریا کوي مدلی سی هم زو فریا کوي رجال لیکم به معنی مخلطه حتی شت نفوته به تواوی حتی محتاج نبی میکرا قرضار خود قرضار مکه خود بخرجه قرضوا اگر وابکی او کرته قرچوار سر علیمو یکم بسوکی سری نعمت نکی دوهم رجال لیکم به پاره قرض رامو بیاره مره با سیران بفاره قرص سی هم داوال لیکم زیار روی لمسرف آمکه چند نانه دوی او نبکره چند جلو برگ دوی او نبکره زیار آمکه پیغمبرکه منوی فرموه چوارم پاراستنی بنیه تحتی پاراستنی جرخانی آبوری همو کسیک یا الله یا رحمن یا رحیم یا ملک يا قدوس يا سلام يا مؤمن يا مهيمن يا عزيز يا جبار يا متكبر يا خالق يا بارئ يا مصور يا غفار يا قهار يا وهاب يا فتاح يا رزاق يا عليم يا قابض يا باسط يا خافض يا رافع يا معز يا مذل يا سميع يا بصير يا حكم يا عدل يا لطيف يا خبير يا حليم يا حكيم يا عظيم يا غفور يا شكور يا كبير يا علي يا حفيظ يا مقيت يا حسيب يا جليل يا كريم يا رقيب يا مجيب يا واسع يا ودود يا مجيد يا باعث يا شهيد يا وكيل يا حق يا قوي يا متين يا ولي يا حميد يا محصي يا مبدئ يا معيد يا محيي يا مميت يا حي يا قيوم يا واجد يا ماجد يا واحد يا صمد يا قادر يا مقتدر يا مقدم يا مؤخر يا أول يا آخر يا ظاهر يا باطن يا والي يا متعال يا بر يا تواب يا منتقم يا عفو يا رؤوف يا مالك الملك يا ذا الجلال والإكرام يا مقسط يا جامع يا غني يا مغني يا مانع يا ضار يا نافع يا نور يا هادي يا بديع يا باقي يا وارث يا رشيد يا صبور يا ستير هؤلاء برخاتمنا ودنا يخوت الرحمن في عاقبة من خير إيمان من سلامة الله من عفو وسلمنا هؤلاء برخاتمنا ودنا يخوت لقناه باكو دايكم لقناه ما مستحكام عن خود لقناه دوستحكام عن خود لقناه أما لي سمان خود هؤلاء برخاتنا ودنا يخوت لدى فارمو داول ليكم ولات من لفیتنه بفعلزه ام شر من لکل کرو ناو کارم لخواهی گوره لبر ناو جوانکانی خوی بلطف و کرمی خوی بسر دینداری من جینه بسر دینداری من برینه بسر دینداری زنوان کاتو نجر بیاخی پیغمرا حشر من کار صلی اللہ علی سیدنا محمدین
وعلي وصحبه أجمعين.

0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وذكرنا منهما نسينا وفقهنا في أمور ديننا ووفق هذا الجمع المبارك برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إني أعوذ بك من العجب بما أحسن ومن التكلف لما لا أحسن واجعل عملنا خالصا لوجهك الكريم اللهم يا معلم آدم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا ئەزان خۆشویستان لە هەرکێ بن السلام علیکم و رحمەت الله و بەرەکاتو خۆشحاڵین جارێکی دیکە ژبگەڕێنەوە خزمەتی سوورەتی مبارەکەی ئەلبەقەرە لایەتی 57 بەدواوبوون لە ئەڵقەی 31مدا بوون دوای وەی پەروەردگار فەرمانی بە خۆشویستی کرد عەلەیهی سەلاتو وەسەلام پێغەمبەری نازدارمان کە نیعمەتەکانی خوا بەسەر نەوەکانی ئیسرائیلا بخوێنێتەوە و بەیادیان بێنێتەوە فەرمووی بیر لەو ساتە وختە بکەن کە پەروەردگار ئێوەی لەدەست فرعون و دارودەست ئەستەمکارەکەی ڕزگار کرد دوژمنە سەرسەختەکەتان کە فرعون و دارودەستەکەی بوو هەر هەمووی خنکان و نقوم کردن غەرق کردن دەریای بۆلەت کردن اینجا دوایەوە تەوراتی پێخەڵات کردن لەگەڵەوەشا ئێوە ڕوتان کردە گوێرەکەیەک و گوێرەکەیەکتان پەرست عیبادەتان بۆ گوێرەکەیە کرد پەروەردگار لەگەڵەوەشا لە ئێوە بووری جارێکی دیکە هاتون وتان ئێمە باوەڕ بە تۆ ناکەین ئەی مووسا پێغەمبەر باوەڕ پێناکەین شوێنە ناکەوین تا بە چاوی سەر پەروەردگار نەبینین خواکت نەبینین ئەو کاتە هەورە ترشقە لێیدان و لەگەڵەوەشا پەروەردگار جارێکی دیکە ژیانی پێبەخشینەوە اینجا دوای ئەوە باسی نیعمەتێکی دیکە کا فەرمێکی وەزەللەلنا عەلەیکوم الغەمامە وەئەنزەلنا عەلەیکوم المەن والسەلوا ئەفکولوا من طەیبات ما رەزەقناکم وما ظلمونا ولكن كانوا انفسهم يظلمون افرمي بلو ساتا وختب كنوا كهورمان كربسي بربو ايوا هورمان كربسي بربو ايوا غمام جواز لا سحاب سحاب نوجر للقران في روزاتوا غمام شوار جارهاتوا للقران في روزا كاتب شيء سحاب بنين لسحبه وهاتوا سحبه يعني رايك يا شيخ يعني وكاني اسمان حتى وشي سمائش ها آوي تداي ما تداي هرچن لسما يسمو على يعلوة بلا مشي آوي شي تداي ها آسمان بي آو نبو بو سما ما تداي أم هورا كآوي تدانية آو كراك يشبو خوي إن جادواي أو أبيته كاري ويكا بباريت بس الرئي زوية أو بيوتر السحاب بلا مشي غمام لقرآن كاتي هاتوا لو شي غم وهاتوا غم يعني دابوشين غم يعني چی؟ دا پوشین هان از زار فرمی علیه الصلاة والسلام صومو لرؤیته و افطرو لرؤیته فرمی ببینین مانگ بروجو بن ببینین مانگیش روجوتان بشکینن فا این غم علیکم اگر لیتان شارای و باشا یعنی مانگ تان نبینی او کاتا بزانا مانگ تواوکا فا این غم علیکم یعنی شارای و بۆی لە قورئانی پیرۆزە هەر کاتێ وشەی غەمامێت بۆ داپۆشینە بۆ سێبەرکردنە بەڵام سەحاب بۆ سێبەرکردن نەهاتووە بۆچی هاتووە بۆ بارانبارین هاتووە ئەوە جیاوازەکانە یعنی هەورێکەمان خز بەسەرتانە لەبەرەوەی ئێوە لە دەشتی سیناداش لە دەشتی سینان دەشتی سیناش یعنی دەشتێکی وشکە دەشتێکی گەرمە وشکە و گەرمە پێویستان بە هەور هەیە بەبێ ئەوەی داوا بکەن خوای گەورە هەوری بۆ ناردن لەبەرەوەی سێبەرتان بۆ بکات سێبەرێ چ سێبەرێ بتوانن لە ژێر ساییدا بحەوێنەوە وەزەللەلنا عەلەیکوم الغەمامە وەئەنزەلنا عەلەیکوم المەن والسەلوا ئێمە مەن و سەلواوان بۆ ئێوە ناردەخوارەوە مەن چییە و سەلوا چییە طبعا مەن لە زمانی قورئانە و لە زمانی عەرەبیشە یعنی منەتکردن لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم خواه قولوا منتك بسر بروادارانا كاتل لنا وخوان بيغمري شبو ناردون منتش تشكاتك كري لكاتي نعمتك نعمتك بخشيوة يا متي كسك كردوا وكاتا منتك پر وردقار بو بندكان يفرمي لا تبطل صدقاتكم بالمن والأذى بمنت آزار چاکەکانتان خێرەکانتان پوچەڵ مەکەنەوە پوچەڵ مەکەنەوە باشە من وتمان یعنی نیعمەتێک کە منی بەدواوە بێ منەتکردنی بەدواوە بێ اللي ردا ما بس شيء زور بي زنانا فرمون ما بس شيء ما بس جزوية ما بس جزوية بلا أبي غمري نازار فرمي عليه الصلاة والسلام بس لها جزونية أفرمي شيء أفرمي دوملانش يعني كوارك بشك لو منيك بروردقار بموسى بخشيوة الكمأة من المن الذي أنزل الله على موسى عليه الصلاة والسلام بوي هندي زانا بابا تخين ورترك الوتو فرمو يعني هر نعمتي بسروشتي بيتا دست ما نونا بيتي دا بتايبتي أو نعمتاني أو خواردناني لصحرادا لدشتا ياخو بسر شاخوا ياسر بسر بردوا بسر وككانوا بوتيت ببي ما نوبون آخور خواردني كردواري بسر شاخوا يعني الرواسة خواردنا كان دي كي جيلا خيو يتر بروسيري كبزان تسون خواردني أو هر هموي بيوتري من هموي بيوتري من يعني نعمتي في سروشتي ببي ما نوبوني إيوا ببي وي دستان تي دابي پر وردگار بوی ناردون ببی مانو بون دفرمون بیخون گزوش اگره توا گزوش اگره توا گزوش بشه که لو منه نک تدها مبستی چی بی من بی سلوا زنان فرمون چی او جور بالنده یک وکو کیوای وکو سویسکا و کیوای با کومل کوچکا با کومل افره بلان برز نافره بخیرائش نافره بوی گرتنی زور آسانه ایتلات لید ناترسی دسی بو بی اگری دسی بو بی اگری باشا ابو جورا او تریت سلوا یعنی سلواش لچی واتوا ها دلخوش کردن سلوا یعنی دلخوش کردنی تدایه یعنی مانو نابی او پلور ایتبردم تو اگری تو ای خود تو عافیت بی ببی مانو بون چنها جور دو جور نیه اتمن چنها جور لمن هیو اینجا لسلواش جوری دیکه بوشی وازه خواهی گور آسانی کردو لبروی ایوه بیخو نفرمه چی کلو من طیبات ما رزقناکم کلو من طیبات ما رزقناکم نا فرمه لوی ایمه رزق ما ناون بیخون افرمه لطیبات رزقی ایمه بخون باشه طیبات جیوازه لگل حلالا بله هندی ازانا فرمه انا کل حلال طیب و کل طیب حلال بلا موانية بلا موانية جاوازيه چون ازانين جاوازيه سيري اما يتبكى افرمي فكلوا مما رزقناكم حلالا طيبا حلالا طيبا حلالا وطيب خو قر حلال طيبا يكشان بزبو لا يتكي ديكا كلوا مما في الارض حلالا طيبا اي جاوازي انشي چن رايك ايه لسر طيب لقل حلالا جاوازي شي وتو انا طيب اويه كل ما لم تستقذره الطباع طبيعتي انسان بيزي لي انا كاتو اخر خواردني حلاله طبيعتي مروفي واهي بيزي لي كاتو عندي خواردني يس يعني بون مونه بون مونه ماسي حلاله يعني حلالين حلاله طيب شنو بلان داي هني كس حزك بهالشي وازي ماسي نبيني بابونه کی بیا زاره بی بخوار دنی بیا زاره بی پیاز هی پیاز نخوا هی پیاز نخوا این هر طبیعتی مروه هی چوری نخوا حزیل چوری میه حزیل چوری میه کوانت ما بس و نیه هر چی طبیعت بیزیلی بکات او او خبیث او اگر بیزیلی نکات او چیه طیبه او نیه دومیان هندی زن فرمیان نان هر چی پاک بی طیبه هر چی پاک بی طیبه دوانیه جهر پاکه بلام طيبني جهر باكا بلام طيبني انجا سيركن سيم يعني وتيانا اوي طبيعتي عرب بلايه وخوش بيزي اللي نكاتو نخهم مروفي عرب اوي جرازني اوي جرازني طبيعتي عربي جاواز خواردن هبو حلال بو دان داوا في غمرني خواردو عليه الصلاه والسلام طبيعتي نينا بلام فروتي يو بيخون ايوا بيخون او كواتا حقي نيه بسروا انجا دواي او عرب جور خواردني كي هي اگر كرد نزيك بيتا ولو خواردنا ودزيك لب كانوا هاوي جبري بحاتنا اي اخوه يعني شي طبيعه عرب كي تبي وربو اوي او طيبه وطيبنيه باشا سري فرمايش الشيرين في جعفري كري ابي طالبك رضا ورحمتي اخوي لي كي لقل شان دك روشن بلو حبشه كاتي ملكي حبشه نجاشي برساني اللي كاي وتشي باسي اخوانا قال كنا قوما في الجاهلية. قال إيشي؟ قال نعبد الأصنام ونأكل الميتة. ده طبيعتي عربوابوا حيواني مرداروبو سر نبرة بيبيخون. ده باش حيواني مرداروبو طيبة. هل حلال إيش نيطا طيب بيه؟ كواتا أقسش وانية. هل يقصد فرمي أنا وتيانا أوي زرري تيانا بيه أو طيبة. أوي زرري تيانا بيه أو طيبة. ماشا شكر. طيبة يعني طيب نية. طيبة. زرري هي يعني ميتة. خواردن نية باش يخوي زرري نية بيه. خواردن نية باش يخوي زرري نية بيه يعني. سيريكا أوش قسيكي واني كواتا طيب ليردع أقر ما بسوا بيه زرري تيانا بيه بابتكي نسبية رجية. أي طيب تشي يا كم أبي حلال بي دو أبي باق بي سي أبي طبيعتي مروف بشويكي قشتي بيزي لنكاته وبشويكي قشتي نك تاك تاك نك تاك تاك بشويكي قشتي بيزي لنكاته إنجا دواي أوا أبي طازة بي أبي طازة بي هلا جيرها بي هلا جيرها بي سخواردي معلبات حلالة بلام طيبني بلام طيبني بلام خواردني كفريشة أيني أي خوي أو هم حلالو هم طيبشة بوي أفرمي كلوا أفرمي من طيبات ما رزقناكم أو هم الرزق ما نمس طيبك إياه وطازية حلالة باكة زرجنية بيزيلنا كيتو هم صفة تكاني تداية هم صفة تكاني تداية أفرمي جانا أفرمي كلوا طيبات ما رزقناكم حبشي رزق روزية هم يبخون يو شلون تعلمي خو يا رزق روزي او اند زورا او اند زورا ناتو اني هبوي بخوي فرمي هندي كي لي بخو همو جان خري كي خواردن مي هندي كي كمل رزق روزي پروردگار كن هرديتي بو فرمي من لهندك لو طيبات ولو رزقك يا اخوي جورا نارديتي ان جا فرمي شي وما ظلمونا ولكن كانوا انفسهم يظلمون استنيا ليمنكر بلان بدل يايوا لنفسي خويان استميانا كرت يعني چي كواستم كواتا كخواي قورا پروردگار او نعمتي بسرا رشتون دواي اوا سفازگزاري نعمتي خوانا بون بيزار بون بولا بول يان کردوا استميش يان کردوا بوية پروردگار فرمي استم لما ناكن استميان لخويان کردوا لو فرمايش الشيريني امامي مسلمة كي جرته لأبو ذر رضا و رحمتي خواهي لبي أفرمي بيغمر أفرمي عليه الصلاة والسلام خداي جور أفرمي حديثكي قدسية يأفرمي يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا أفرمي بندك أنا من استمم لخم يا ساغ كردوا يا ساغي شم كردوا لإيوه ولنيوان خوتانا استمبكا حرامم كردوا نأفرمي فلا تظلموا استمكا أفرمي چي فلا تظالموا جاوزي تظلموا لقال تظالموا أشياء تظلموا يعني استمكن بلا نا نا أما فرمي قريما أنا قر كسيك استميلي كردي نكي نكي تو استميلي بكي با كافري جبي استم لمسلمان ور نا قريبه إيش يوازي خواه قريبه للرازي نابي استم لك هيج كسي بكي باشي تاني جبي نابي استميلي بكي باشا با نا مسلمان يجبي بابت برزبي نا مستميليكي أهال شري بروادار وبي بروادا شري مؤمن ومشركة موحد ومشركة برورد قارف مي أوان شون أجنقين لقال إيوا إيواش بجنقين لقال يانا دوايا فرمي ولا تعتدو دزد ريجينا كان سريان استميان ليبكن استميان ليمكن كافر شركة لقلتا أفرمي ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين بروردقار أو كساني خوجناوي كسنورة بزين استمكن باستم ليكراوي كافري كي مشركي جبي إنجا أفرمي شي في غمري نازار أفرمي عليه الصلاة والسلام فرمي خواجان أفرمي يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني يهدكم أفرمي هموتان قمران مگر او کسی که من رین مایم کرد بی اداوای رین مایی و هدایت لمن بکن با هدایت تان بم رین مایی تان بکن موتان خمسر رگی راس افرمی یا عبادی کلکم جایع الا من اطعمته فاستطعمونی اطعمكم افرمی هموتان برسین تنها او کسان نبی که من خواردن یعنی همی ده داوای خواردنم لبکن با خواردن تان پی خلات کموتیر تان کم افرمی یا عبادی كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم أفرمي أي بندكان مهموتان روتن تنها أوان النبي كمن پوشاكم في خلاط كدون دداوي پوشاك لمن بكن باداتان پوشم باداتان پوشم
1: يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار
0: وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم أفرمي بندكان وشوروش خريكي قناهان منش لهمو گناه کان بورم د داوام لبکن ب پاره نو کله گناه کان تن بگورم لیتا نبورم یا عبادی اما ما بسم الله لردا افرم یا عبادی انکم لا تبلغوا ضری فتضرونی ولا تبلغوا نفعی فتنفعونی یا وقت نا گنا استی اوی بتوان زرل من بن ناتوان بگنا استی اوی کا سود بمن بگینن یا عبادی لو ان أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا أي بد كانم أقر جنوكتان أقر مروفتان تيكرا هرهم دلطان وكو دلي محمد المصطفى وابي أتقى رجل كي أتقى رجل كي پیغمبر علیه الصلاة والسلام تصور کی هر چی بونه وری خوایه لمروف لجنوگا هر همه یکو پیغمبری لیبه وکو مصطفی لیبه علیه الصلاة والسلام افرمه توز قالک لملکی من زیاد ناکا خسود بمن ناگه همو تان وکو پیغمبر وابن بمن چی سود بمن ناگه نا والله یا عبادی لو ان اولکم و آخرکم و انسکم و جنکم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا أفرمي أي بند كانم أول مروفتانو أول جنوكتانو دوا مروفتانو دوا جنوكتان هرهموتان بيكوا أقر دلتان وكو بيسترين دل ليبي وكو دلي فرعون ليبي وكو دلي أبو جهل ليبي توز قالك لملكي من كم نابيتوا لدى صلاتي من كم نابيتوا لعزتي من كم نابيتوا لزانستي من كم نابيتوا لإرادي من كم نابيتوا لجلال وجمالي من كم نابيتوا يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل ذي مسألة مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدقل البحر أفرمي أي بندكان أولتان وآخرتان جنوكتان ومروفتان أقر هر همو بيكو بشنا دشتك سرايك بيابانك همو تان كوبنو أوي بيبا خيالتان داوا بكن همو داوا كانتان بوجيبا جيبكن همو داوا كانتان بوجيبا جيبكن أميدو آواتان بوبين مدي أفرمي لملكي من كم نابت لكن لملكي من أوي لاي من هي خو أوي لاي إيه مشاهر ملكي كي هل ملكي أو نافر من ملكي من كم نابته إلا بأندازي أو درزينا بي كي كي بدريايك بأقيانوسيك كدرياني دلوبيك أو لخوي إينا تدروا أفرمي لوي لاي منا كم ناكاته إلا أنا بأندازي أو نبي أو درزيك يا شقيري بأقيانوسيك زريايك أياني تدروا دلوبي أو كما كاتوا أو زريا كم يبو كم بو يوان نا والله باشا اهل ملكي اخواك ابويا نا نا نا اي شر ملكي اوا لا ايوا لا اخوان ارتي ولا ايما بلا مهر ملكي اخويتي كواتل ملكي اخوا بهش وازي كم نبويا وما ظلمونا ولكن كانوا انفسهم يظلمون سيدك اما يا سايك قرانيه هر كس تم كاربي استم بكات يا كم جار استم لخويك ان جا استم لخلقك يا كم جار سم لخلقك إن جا سم لخويك بود مولا كسيد زيك سم لخلق كردو يعني لخلقينا كردو لخلقي كردو بلامي كم جار سم لخوي كردو لبرشن وكاري يا كم يان خوي دور خسوته ولا فروردقار كاتي قناها كادورة كريتو أو قورة تنستم كدورة كريتو لفروردقار سمي كي ديكا فروردقار اللي تورابي أو سمي كي ديكا فروردقار أتخاته دو زخ سزاته دا أوش سمي كيكا كواتا هركسي أشيتا دوزاخ استمي لخلق كردو يعني استمي لخوي كردو يا كم جار استمي لخوي كردو إن جار استمي لخلق كردو بلا ما تواني استم لخوابكا نخير بهي الشوازي بوي أزا كان داي حاجار وتوما تکایە بەندەکانی خوا خۆتان خۆش بووی ئەگەر خۆتان خۆش بووی ها گوناه ناکرد لە بەری بچنە دۆزەخ گوناه ناکرد لە بەری چاوتان بسووتێ دەستان بسووتێ قاشتان بسووتێ جانتان بسووتێ ڕوحتان بسووتێ ئەگەر خۆت خۆش بووی دوورەکەویتەوە لە گوناه نزیکە بیتەوە لە پەروەردگار نزیکە بیتەوە لە بەهەشتی پەروەردگار و ڕەزامەدی پەروەردگار بەدەسێنی ئەفەرمێ وەما ظەلەمونا وەلاکن کانوو ئەنفوسەهم يظلمون إن جاد وياه فرمتي وإذ قلنا ببيريان بين روا أي محمد بيان بلي إيه موت ما وإذ قلنا تكاتك كاتنا وكان إسرائيل لزمان موسى في غمرة عليه الصلاة والسلام يان دواي مرجي موسى لزمان قتاب يكيا كبيش في غمرة ويشاع كرينون دور رمانه أم آياتا آية لزمان موسى في غمرة عليه الصلاة والسلام باسي أو نعمتك ياخو باسي دواي مرجي موسى بيغمرة عليه الصلاة والسلام أفرمي ببيريان بين رو أوسع توختيك وفرموما ادخلوا هذه القرية بتشنا ناو أم قرية قرية بشارة وتري جوازي مدينة لقى القرية جوازي مدينة لقى القرية قرية أو تري قند بلا من المصطلح القرآنية ما بس قندني ما بس بنرتي شارة يسهولير شار مدينة بلام قريقه كيوه قلايا چونك هولير لكيو دروز بوا ها لقلاوه دروز بوا او كاتا بهولير شغلي چي قريه و پيش شغلي مدينة بلام زياتر كالي قريه بو چو اگرتوا بو اوه كا شاركي لدروز بوا كقلايا باشا انجا كاتا بشاري قوره او تري بلام او شاري كم جار شتيكي بچوب بوا قندق بوا قوره بوا فراوان بوا أفرمي وإذ قل ندخلوا هذه القرية كما نفرمون بسننا أو شارا بسننا أو شارا أولا لدشتي سينان لدشتي سينان فالوردقار كان نفرم بسننا أو شارا أي أو شارا كوية قرآن دياري نكردو إمش دياري نكردو قرآن ني فرمولة چه ساتي كابو لزمان موسى پیغمبر أبو عليه الصلاة والسلام يعني دواي مرجي موسى پیغمبر أبو عليه الصلاة والسلام دياري نكردو إمش دياري نكردو آیا همان او قریه که پروردگار موسی امری کرد به پروردگار ببورن که پروردگار امری کرد به موسی پیغمبر علیه الصلاة والسلام پیان بله ادخل الارض المقدسة التي كتب الله لكم همان او قریه نازانی اگر لسر و بی به کمی براسی که کاتی پروردگار موسی پیغمبر و نوکانی اسرائیلی رزگار کل فرعون دارو دستکی فرمانیا برون بشنناو الأرض المقدسة كزانا فرمون فلسطين فلسطين أو كاتا أو أنو تيانشي بهش شوازك وتيان يمن نارين ناو أو شارع وتيان قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون أي موسى إما بدلنياي وبرياري قطعي مانا إنا بتحقيقه برياري قطعي معنا وإما بهيش شوازك ناتشي ناو شارة لبرتي لبري قليكي زور بهيزي أنتي هاي ككنعان يكان خلكي فلسطين مرات الله خلكي فلسطين كنعان يكان أو كنعان يانا أوان لمين أوان زور بهيزن أوان زور توانان باشا هيزي زور يعني هي إما ناتواني ناويرين أجر أوان لو شارة بالناروين با اوان بسنا در و شار چوب کن اینجا ایما اروین ناو شار لکاتی که پرورگار پیمانی او شار بوی اوی کتب الله لکم کتب الله لکم بوی اوی نسی و دبر رون باشا ویتیان نا او خدایی که بلین یا بو رزگاریان بکال فرعون بلین اکی ببرچای خوانو بینی چون رزگاری کردن او همو معجزه پشاندان کچی نانا نبان دی و نباران باورناك نبى موسى نبى بلين خدا عز وجل وتيان ناتي تا نسنا دروا قد شو ندروا أو كاتيما أشينا شاركا قال رجلان من الذين أنعم الله عليهما ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين أفرمي دوكس لواني كخوا جور نعمتي بسرا رشتبون لا پروردگار ترسان فرميان ادخلوا عليهم الباب هن بيزانا فرمون او دو کسی کن خودی موسا و هارون خودی موسا و هارون یعنی گلکه یک کسی تیانه مو باوریان پیبکا بلغشان هي سي نسري واضحه هني زانيدي كشغلنا غير موسى بيغمر هارون بيغمر عليه الصلاه والسلام دوك سيديكا الاخوه ترسنا امش قال يعني لو قوما دوك زما بونا توا دوك سكايا موسى بيغمر هارون بيغمر عليه الصلاه والسلام يعني دوك سيديكا هر كان يعني بي مشكله ان تشوك جماري كي كما لا تشاو بهزارها نوي اسرائيل دوكس على دبرون لدرقا وبرون جوره اگر برون خوای گور سرتان اخا او كاتا اما روا كان موسى بيغمرو الانشي قالوا يا موسى انا لن ندخلها ابدا ما دام فيها اوالي يا من بريار ما عنده بهش يواز ابدا الابدين ناتشينا او شارا تا اواني لي بابش ندروا دوبات يا كنوا ان جالتي فذهب انت وربك فقاتلا انها هنا قاعد سلو بادبيه سلو بادبيه تصور يوم معجزاتان بيبشاندرا او معجزاته بلام كل الرق ليش كان جامبوا بهش شوازي نرم نابي وتينا دخوتو پروردگارك برون شربك يمل ردا جالسون نا ايتي قاعدون قاعدون زاني معنى ايتي قاعدون يعني ثبوتي تداي هبه يا سا او تري قاعده قاعده اصوليه قاعده منطقيه قاعده نحويه يعني يا سايكي نحوي يا سايكي بلاغي يا سايكي لوجيكي ماشي يا سا جيجره جيجيره بور جيجيره ناغوري اواني شالنشي يما تاو تشستامي لي رانا جوي بيش تو خوتو پروردگار برون مجنگن لو كاتا موسى بيغمر عليه الصلاه والسلام من جانالن پروردگار مان هي بي ادبينا اي شي مرزگاري كدن لعله پروردگارت يعني هي مني نعوذ بالله ركوكو فرعون كاتي توشي بلا مصيبه بون وتان اي موسى داوالا پروردگار بكرزگار مان بكا پروردگار اي پروردگار يونيه ها ان شاء الله ها فذهب انت وربك فقاتل ان ها هنا قاعدون موسى بيغمر بو بري لا لا نو بارا نو دل طنيو دعاك افرميتي قال ربي اني لا املك الا نفسي واخي بلورد قال هذا صلاه بسر هيك يعني تنا نفسي خوم نبي ولا قلب راك مهارون بسونجي ام نزاو بارا نو موسى بيغمر عليه الصلاه والسلام هني زانا فرميان وقال رجلاني قال رجلاني دو بياوك كالاخواتر سان موسى وهارون من عليهم الصلاة والسلام شو قال ابدا افرمي موسى في غمر افرمي تنهاد صلاة بسر خومو هارون ابراما هي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين دي يا ربي ايه مو فاسقان جاكروا يا ربي يعني با سزايك ندري ايه ماشي فيه وبسوتين يا ربي جامان كروا يا الله يا الله وبين القوم الفاسقين قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض أفرمي دباشا أو شارة 40 سال لأن حرام بي يا ساغة بي كبير سناوي دبا 40 سال جيج بن ويل بن جيل بن سرقل دان بن بدا شي سينادا أما الرأي كوم الله زانيك كافرمون ألدى كاتك أفرمي چي وإذ قلنا دخلوا هذه القرية أفرمون بس يان أوي ما بس يان أوي كوات أقر ما بس يأوي بي كواتا أبي دواي مرجي موسى عليه الصلاة والسلام تونك لجاني موسى في غمرة عليه الصلاة والسلام أو ناتشونا بيت المقدس ناتشونا فلسطين لزمان يوشعي كورينونا عليه الصلاة والسلام شو هني زاناي دي كالين نانا هر ما بسي قريك يديك يتر هني كفرمي مصر وهني كديك شاري ديك باسا كان قرنجة بلا إيموا قرنجوية شاري كديك بينك شاركي بيت المقدس إن جاء فرمي شي وإذ قل ندخل هذه القرية دوبر فكلوا منها حيث شئتم رغدا اوي اتانوي بيخون بخوش گزراني يعني بگزرين رغدا خوش گزراني ارامي ببيترس خوش ترين خواردن لابي بلام ترس هبي نانو سي بدل طوا سودي نابيني بترسي خوي دورا كسك بينا بلا إيسا شمشيرك بروا دوسة إيسا لا قردن تدم خواردني بري أو خواردنا خوشويسترين خواردن بچشترين خواردن لاي أو بزانا چون تاميليكا تاميليكا نايكا ترز ظالو بس أنا مقر كسك نترسي مقر كسك نترسي وأنا أولي يا إخوان نزي كان الأخوة اللهم اجعلنا منهم باشا بي فرمي فكلوا منها حيث شئتم رغدا سبحان الله سبحان الله سبحان الله ليك شوانه كيل نيوان داستاني ادم پیغمبر بابا گورما علی الصلاه والسلام لقلت ثاني نوكان اسرائيل لسوره بقره لچ لا يكوا لا يكوا چون ناو او گوندا که خوش گذرانی ته دای به همان شوازی چون ناو بهشت خوش گذرانی ته دای و شی رغد بکاره راوا بو بهشتکو و شی رغد بکاره ناو بوچی بو او شاره وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما بعما شواز ليش أفرمتي أفرمي كلوا من طيبات ما رزقناكم دعاء وفرمتي أفرمي فكلوا منها حيث شئتم رغدا إجا بابا جورمان لقل دا جورمانا توشي جناه كمان أو أنا فرمتن قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ظلم النفس لابد الشعب الوردقار فرمي بونا وكان إسرائيل وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون باوكا قورمان عليه الصلاة والسلام خواي قورة فرمانيا بقش فريشتكان لقل إبليسا سجدي ببرم همو سجدان برتنها إبليس نبي لرشا فرمي الوردقار ودخول البابا سجدا لچوانكي زوزون زيكي لهردو داستانكا لهردو داستانكا أفرمي با ارزوی خودتان به خوش گذرانی را بویرن لو شارا اوی نعمتی خوایا لپاکی نعمتی خوا تام بکن چش بکن را بویرن به خودتان بلام آگاتان لیبی آگاتان لیبی مغرور نبن سپاس گذاری من بن و دخول الباب سجدا دخول الباب اوی درگای که درگا برزه اینجا دوای و پانه سرکینیه آوا مسافه که روا هر درگاه بوی دخولی پیوتری دخولی پیوتری یعنی خطی که باریک نیه سر بیپرنی آوا عبوره بلام دخول اویه درگاه که آوا پنیشیه لگل دریجی که هر آروی هشت هر درگاه که وقت دیواری جوره بوا یعنی درگای استور هبوا درگای پان هبوا سجده سجده لی را معناشیه بدو معنا را فکر او معنا یه کمی آن اویه ک سجده برن حقیقتا سجده برن يعني سجده برن این جبران جوره او معنای کنه معنای دو ایم یعنی اویه نانا ملک جبون بو فرمانی خوا پیوتر سجود ا پروردگار باسی دار و درختکا باسی استیرکا باسی خورکا افرمی ولله یسجد ما فی السماوات والارض ما فی السماوات والارض ای باشا خو خور نای ناو چای بالا زوی سجده بری اوانیه ای چیه ملک جبون و پابند بون به فرمان خواو یعنی ایو شاگاتان لیبه کچن ناو او شارا پابند بن به فرمان منوا گندلینکن گزینکن دزینکن استمنکن او سجود ابو من او سجود ابو من انجا وقولوا حطه نغفر لكم خطاياكم ایو بلن حطه یما گناه کانتان تیکرا لی ابورین یعنی چه حطه آیا اوان أمريان تكره وبلين حطة نانا حطة زماني عربية خون عرب نبو يعني ما نيتي حطة يعني يا ربي حط عنا ذنوبنا وخطايانا يعني برورد قار قناها كان ما اللي ببوره أما ترجمي قسقي أوان قرآن إيد لسر زاري أوان أوان هرشان عرب نبن نوكان ديكا كعرب نبون شون قسيان كردوا برورد قار إيد لقرآن قرآن قسي أوان ترجمي كابو زماني عربي بشيوازك زوزر روان اي جزته او ها اي جرته بو يما باشا حطه كواته داوين يكراوا داوين يبردن بكن ان جاب الرسي زور كما ما وشيك حطه اوانيه وكو يما ها لتراوي حاجاري ويقصع دعاك يا خول لنيوان خوتو خداتا خلوتي ساعاتك باريتوهم ودعاد لبركدوا يعني خواي دور ما نوينا كردون بس تنها اوان بلن پروردگارا لي بردت هر بلين لي بردت يا رب لي برديت يا رب انا وانا ماشا انا وانا بلين يا مره زي بيك بلان لناخت انا بدرتي درونك درونك في لنك ماشا في الله ما ناكري وقولوا حطه هر اونا بلين هر شي غنات انا برودار فرمي لي تانا بورين سبحان الله داوي لي بردن لدواي تشيويت لدواي تشاكو يعني لدواي غناهم ها

بۆ کاری خۆت بە جوانترین شێواز ئەنجام ما ئەرکی سەرشانت بە جوانترین شێواز بردەسەر ئەنجامت دا اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك چی؟ واستغفر دا ویلی بردن إمامي أبو بكر رضاه ورحمة إخوائي بالله صحيحين أتوا وتي فرمي يا رسول الله علمني دعاء أدعو به في صلاتي يا ربي يا رسول الله بورا دعائي كم فركة لكوتعين نجاكما بخينم فرمي بيش والسلام بيتوا بلي ها تو عبادتك قناه لك دعو عبادتك نجاك نيش بلي شي اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا پروردگارا من ستمکی زور زورم لخوم کردو لخوت ستمکی بله ستم کردنگا چیه؟ کات خیال تر رو ستم لخوتکی کات دل ناده ایتن یجکت ستم لخوتکی کات بدزویشی که جوانه و بمیشکی که آرامه و ناچی تا سر برمالو نیجکا ناکی ستم لخوتکی کات گوه ناده ایتن تلویزیون ایشکا آو چو تا بردم تلویزیونکا و جاجا سیر یاریکا شکی بزانی که گولی کردو باشا ستم لخوتکی اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم فالوردقار باسي حاجانك أفرمي ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفر الله دعاء حاج استغفار بك يعني كاتي طاعتي شكي لبري مغرور نبي لخوبة نبي خوبة قوري نزاني بفارر خوای گوری لید بگوری کم ترخنی که دوی لید بگوری باشا چیزا لکاتی سرکوتنا لکاتی سرکوتنا به دعوای لی بردم که لپروردگار سرکوتنی بروادار خوبایی بو نیتیانی خوبا گورزانی نیتیانی ستمی تیدانی بوی پیغمبری نازار من علیه الصلاة والسلام لکاتی فتح مکا بسر ولاخه که ویتی او خلقه هر همو تیک را سرکم زانن که پیغمبریت علیه الصلاة والسلام مشرک یعنی مکه هر مچاور ریکن كيف يغمر بيت عليه الصلاة والسلام كاتي أروى أوهم خلق سيريكا لو كاتا لبري أوي شان عزيب كاتو سري برز بكاتو آوا بكاتو أها سر كردا كان آوا كان خان بجوري أزانو خلق ببشوك سيركا لو كاتا سري دانوان بوبرورد قال سري خس سر قردني ولا خكي بس سجدة بردنا وتشونا ومكة آه وادخل الباب سجدة خوب جوري نزاني باشا خوب خاکی بزنی خاکی بی کسی که فیز در نبی فیزن نبی و ها و قولو حطه نغفر لكم خطاياكم و سنزيد المحسنين لو چه بلی هنی کن بلی ما که اما که گناه بارکن و گناه ما نکردو افرمی و سنزيد المحسنين اوانی چاکه کارنی ما چاکهان بو زیاده کن گناهی شکر بدوائی و چاکه کن خواه گروه چاکه بو زیاده کن آیت که ما ناکی تا أبد الآبدين طاعون أبي تصورك أي آتك ماني للقرآن بيروزا ما ناكي للدنيا طاعون أبي أشي تبهش شو طاعون أبي بهش كتاي هي أنيتي ها هي تي أنيتي نيتي فالورد قارة فرمتي لسورة الرحمن أفرمي هل جزاء الإحسان إلا الإحسان أو آتم ما ني طاعون أبي شون شنها معنى بول مولا يعني پروردگار احسن الينا پروردگار چاكي لقل اما كردو پيما نفرمي پاداشي چاكا جيگا چاكا شنكي تنبي ده چاكم لقل اكردو اوه چاكا لقل بندکاني مناب کرد باش كواتا پروردگار چاكي لقل منا کرد منش چيم کرد چاكم لقل بندکاني خوا کرد كچاكم لقل بندکاني خوا کرد خواي گورا سري چاكي منكا او كاتا چاكي زياتر لقل اكا کاتی خواهی گور چاکی زیادتر ملگل آقا منیش ابی چاکی کنم چیب کم زیادتر کم لگل بندکانی خوا کاتی چاکم زیادتر کم لگل بندکانی خوا پروردگاری چاکی کنی زیادتر کا این جامی چاکی کنم زیادتر کم همیشه هل جزاء الاحسانی الا الاحسان هل جزاء الاحسان الله الا احسان العبد بله و هل جزاء الاحسان العبد الا احسان الله بله اینجا و هل جزاء الاحسان العبد الا احسان الله و هل جزاء الاحسان الله الا احسان العبد بره هر تاونه هر تونه بی افرمه سین سین بو استقبالی بر دوام لیدا و فعل مضارع یعنی بر دوام سنزيد المحسنين سنزيد المحسنين سنزيد المحسنين سنزيد المحسنين بس اوناك اخوای گور افرمه ان الله يحب المحسنين بدل نیا یو پروردگار چاکه کارانی خوشه بس
أفرمي وإن الله لمع المحسنين الله بدلنا يا ولا قل شاك كارا

Yani kesi Allah ile galabi kesi ketuanez yani pebgeni kesi Allah ile galabi kesi ketuanez zerri pebgeni kesi ketuanez bi kuje bi mirene ha hamme be izni khoyeti be fermani khoyeti ve inna Allah la ma al muhsinin inja afer milayete kidika lil ladina ahsanu bu awani chaka kan chi al husna husna yani hasana wallah يعني تاك ترين جاك تاك ترين بادش حسنا احسن باشا مذكره برامبر احسن شي هي مؤنثه كي حسنا يعني احسن يعني بو هي احسن يعني بو هي واضحه اوي بي بخيالطا خوي دور زياتر بي بخشي زيات للذين احسنوا الحسنا جعفر ميتي وزياده وزياده اللهم اجعلنا من المحسنين اللهم اجعلنا من المحسنين اللهم اجعلنا من المحسنين يا محسن أحسن إلينا واجعلنا نحسن إلى خلقك وعبادك يا الله يا محسن أحسن إلينا يا رب العالمين زدنا من إحساناتك واجعلنا نزيد من إحساناتنا إلى خلقك وعبادك برحمتك أرحم الراحمين يا الله يا الله يا الله دل ما نشاد تركي يا ربي مصيبة من لكل كيتوا يا ربي بخاترنا وجوانا كان بخاتري اسمي عظمة مسلماني فلسطين سر خيبة سر دجمنا كان يعني يا رب العالمين يا ربي دجمناني دينك سر شوركي يا ربي دجمناني دينك سر شوركي يا ربي دجمناني دينك سر شوركي يا ربي آري توحيد الله وبرتمي توحيد بهم وجهانا بقشيتو بقشيتو يا رب العالمين يا الله الله توحيد زاتر شكو دار تركي يا ربي إما بكي لو كساني دينك سرخا يا الله يا الله آمين آمين والحمد لله رب العالمين.